0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الواقعة للقارئ الشيخ محمود سلمان الحلفاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:10 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل، في حوالي 5:45 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمود هلال، وسوف ينقل صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية، ومعه من التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة. يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 5:21. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يبدأ الترتيل من الآية 9 من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير

والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك.

عليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه

وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره

مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم

عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من

من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا

رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.

أولادكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم

إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟

سَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ

مين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد

قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصالحين.

0: كان هذا ترتيلا مباركا من سورتي الأنعام والأعراف للقارئ الشيخ محمود علي البنا. يستكمل الترتيل المبارك بعد لحظات من الآن إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك.

صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أمير الأنبياء، ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. صلاة وسلام عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك، وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلام عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يبدأ الترتيل من الآية 19 من سورة الأعراف.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها

يرونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.

بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۗ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ

تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون

ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم

اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

يشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. إن

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.

لكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال

كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، رتل علينا من سورة الأعراف. بمشيئة الله عز وجل سوف يواصل الرحلة المباركة في السادسة من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تفويض الأمر إلى الله عز وجل وانتظار الفرج من الله من سمات الصالحين ومن صفات العارفين بالله. أهل الهدى والرضا والنور والإيمان يعلمون علم اليقين أن دوام الحال من المحال، وأن فرج الله عز وجل هو فرج قريب. حنى على يوسف رب فأخرجه من قاع جب حوله أمم، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فيفرح غائب ويرد عان ويأتي أهله الرجل الغريب. اللهم إنا نسألك شفاء لكل مريض، وفرحة لكل محزون، وفرجا قريبا لكل مكروب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 4:15 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، التلاوة المباركة من سورة الحديد.

كانت هذه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. التلاوة كانت من سورة الحديد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 4:30 من بعد منتصف الليل قبيل الفجر. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل. في حوالي 5:45 سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم بمشيئة الله سوف نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ محمود هلال، وسوف ينقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. قدم الشيخ إبراهيم الإسكندراني وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، البسمة الرائقة على المحيا، الكلمة الطيبة عند اللقاء، هي حلل منسوجة يرتديها السعداء، وهي صفة المؤمن. أيها الأحباب، الكلمة الطيبة قد تغير مسارات القلوب. وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة تنقل إنسانا من حالة الحزن والألم إلى حالة الفرح والسرور والابتهاج. خفف عن الناس ما يلقون من ألمي، فإن عجزت فأخرج طيب الكلم، وانسج من الفأل أثوابا لتسعدهم، وكن كما النور في حالك الظلم. لا يسعد الناس في قول وفي عمل إلا امرؤ طيب الأخلاق والشيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها

0: فهو الذي عم
1: صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف.

0: ابتالات دينية استمعنا إليها من الشيخ وحيد الشرقاوي، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عماد عطية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر

إصلاحا لحلي وارتحالي، فيا رب تقبلني بعطف وجد بالوصل يا أهل الوصال. وأشهد أنك المعبود حقا وليس لك شريك في الكمال، شهادة مؤمن قد جاء يدعو ويرجو توبة بعد الضلال. وأن يرضى الكريم ويعفو عني، فمن كل الحوادث لا أبالي. إلهي، يا من لا يجرؤ العبد أن يستغيث بسواه، ولا يجد القلب المكسور ملجأ إلا حماه، إن لم تغفر لي فمن يغفر لي؟ وإن رددتني عن بابك فإلى باب من أمضي؟ يا رب العزة والجلال، اشرح صدري بنور هدايتك، وثبت قلبي على طاعتك، واجعل آخر كلامي من الدنيا شهادة الصادقين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، وهب لنا من لدنك رحمة ونورا وسكينة، إنك أنت الغفور الرحيم الوهاب الكريم. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وعجزت عن مدح الحبيب وحسنه، فالنور ليس تخطه أقلام، هو خاتم الرسل الكرام نبينا، هو سيد للعالمين إمام. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، من المنارة التي أضاءت شرق الأرض وغربها بعلوم الدين والدنيا، ونلتقي معكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة مع نسائم هذا الفجر الصادق. فهنيئاً لقلوب أيقظها الشوق، وطوبى لأرواح صفت أقدامها في ظلم الليل تبتغي فضلاً من الله ورضواناً. إخوة الإيمان، ومع فجر هذا اليوم الأربعاء 18 من ربيع الآخر لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من شهر سبتمبر لعام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان، مع نسائم هذا الفجر المبارك وعلى نور القرآن الكريم، نلتقي لتطمئن القلوب بذكر الله وتسكن الأرواح إلى آياته المنزلة، مع آيات بينات من الذكر الحكيم من أول سورة الحاقة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

إذا فيومئذ وقعت الواقعة.

0: صدق الله العظيم.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، رفع الإله على المآذن ذكره فأثار حبا في القلوب عظيما. أمر الإله المؤمنين بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. استمعنا يا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، وكانت من أول سورة الحاقة وحتى الآية 18 من سورة المعارج. إخوة الإيمان، ومن نور القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، ننتقل بحضراتكم إلى نفحات الدعاء وأريج الابتهال، لنرفع أكف الضراعة وننادي العلي القدير بقلوب خاشعة في هذه الساعة المباركة، وحتى يرتفع نداء الحق في 5:21 نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ محمود هلال.

واشف مرضانا وارحم موتانا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا.

وكفر ذلة وعتق رقابا.

0: الله أكبر الله أكبر. ارتفعت صيحة الحق وانطلق نداء الفلاح ليملأ الآفاق نورا وأمنا. إخوة الإيمان، ها هو نداء ربكم يدعوكم: الصلاة خير من النوم، فقوموا إلى صلاتكم واستقبلوا يومكم بقلوب خاشعة وألسنة ذاكرة ونفوس مطمئنة بوعد الله. إخوة الإيمان، استمعنا إلى فاصل من الابتهالات والمدائح النبوية. أذن بعده لصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمود هلال. إخوة الإيمان، استمعنا من قارئنا إلى سورتي الحاقة والمعارج حتى الآية 18، حيث تعلن سورة الحاقة بإيقاع صارم أن القيامة آتية لا ريب فيها، ثم تكشف عن مشهد خالد لمن يأخذ كتابه بيمينه فينادى في فرح: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فقد كان حسن الظن بالله والعمل الصالح هو السر في نجاته، وفي المقابل نرى حسرة من أوتي كتابه بشماله وهو ينوح: يا ليتني لم أوت كتابي. ثم تأتي سورة المعارج لتكمل هذا المعنى، فتأمر بالصبر الذي لا شكوى فيه: فاصبر صبرا جميلا، وتكمل ببيان طبيعة النفس البشرية: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، ولكن الله يستثني من ذلك الضعف فئة مباركة: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم تعدد صفاتهم من إيتاء الحق المعلوم في أموالهم والتصديق بيوم الدين وحفظ الأمانات والعهود. إخوة الإيمان، إن سورة الحاقة تعرفنا بحقيقة الآخرة، وسورة المعارج ترسم لنا طريق النجاة في الدنيا، فالصلاة الدائمة والإنفاق وحفظ الأمانة هي الحصن الذي يحمي الإنسان من الهلع الدنيوي ومن الخزي الأخروي. اللهم اجعلنا ممن يأخذون كتابهم بأيمانهم، واجعلنا من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ سليم محمد عبد الحميد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة من قارئنا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإذا برق البصر

القر. صدق الله العظيم. الفاتحة.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيموا يرحمكم الله، استووا. الله أكبر،
0: الله

مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: اللهم صل

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل بقاع الأرض، واحفظ بلادنا مصر كنانتك في أرضك، واجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أهلها وبارك في أرضها وسمائها، ووفق ولي أمرها لما تحب وترضى يا رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، نقلنا لكم صلاة فجر يوم الأربعاء 18 من ربيع الآخر لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من سبتمبر لعام 2026 من الميلاد. كان معنا قارئا القارئ شيخ محمد بحيري عبد الفتاح، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمود هلال، وأمن في صلاة الفجر الشيخ سليم محمد عبد الحميد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، كان معنا من الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية سامي سليم، أحمد إمام، أحمد نصر، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح، طارق شحاتة. ولكم أطيب تحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، وخالص تحياتي من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، وننتقل بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء 18 من ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 30 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الدعاء سلاح المؤمن، وهو عبادة جليلة القدر. يؤجر الإنسان على الدعاء، فما أطيب أن نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في كل وقت. اللهم إنا نسألك البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا مجيب السائلين.

0: اللهم أجب سؤلنا وحقق أمانينا. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى المبتهل الشيخ نصر الدين طوبر. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل سوف تشرق الشمس بكل خير على مدينة القاهرة في 6:47. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا بصحبة حضراتكم خلال ساعات مباركات. تقبلوا أطيب تحيات الزميل عبد الرحمن أحمد من الهندسة الإذاعية، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم. أترككم بصحبة زميلي الزميل الدكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين.
1: أيها الإخوة المؤمنون، نرجو أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من برامج وفقرات متضمنة قرآنا وسنة. الآن حان موعدكم مع هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر كم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا.
1: يا من له الأمر

0: كانت.
1: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.
2: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 96 من سورة الأعراف، يرتل القارئ الشيخ محمود علي البنّاء.

أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد

قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق

قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

انظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني.

يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

أَوْلَيْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ،

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا

وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل

ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعل

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ.

0: بروايات حفص عن عاصم، ومما تيسر من سورة الأعراف رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. الساعة الآن 6:30 من صباح الأربعاء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة هيام أحمد مصطفى من شبرا بالقاهرة، تقول في رسالتها: إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الرحم، فهل صلة الرحم تتوقف وتنقطع بوفاة الوالدين، أم أنها تمتد إلى غيرهم من الإخوة والأخوات والأقارب؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره فليصل رحمه. والرحم هم الأقارب الذين يجمعهم نسب واحد، سواء أكان بينهم توارث أم لا، وسواء أكان بينهم محرمية أم لا، فيدخل فيه الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأولاد العم وبنات العم والأجداد والجدات. وتكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة ورفع الضرر وبطلاقة الوجه. والمعنى الجامع لهذا كله إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر.
2: نأتي يا دكتور إلى حكم صلة الرحم، هل هي واجب أم سنة؟
3: صلة الرحم في الأصل هي واجبة، ولذلك نجد أنه لا خلاف بين الفقهاء في هذا الحكم الشرعي الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أما عن صلة الرحم لغير الوالدين فلا خلاف في ذلك بين الفقهاء، لأن صلة الرحم نوع من البر بالوالدين، وذلك لأن الأقارب إنما يتصلون بالإنسان عن طريق والديه، فما وجب حق الإخوة والأخوات إلا لأنهم أولاد أمك وأبيك، ولا وجب حق الأعمام والعمات إلا لإخوتهم للأب، ولا وجب حق الأخوال والخالات إلا لإخوتهم للأم، ولا وجب حق الأجداد والجدات إلا لأنهم أصولنا ونحن فروعهم. هذا وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع يوسف غريب من طنطا، يقول في رسالته: ما حكم تقليد بعض الماركات العالمية وعرضها في الأسواق على أنها المنتج الأصلي، وهذا أمر انتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية والتي اصطلح على تسميتها بالحقوق الذهنية هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعا وعرفا. وحاصل قول جمهور الفقهاء في ضابط المال أنه ما له قيمة بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به ولزم متلفه الضمان، ووافقهم على ذلك متأخر الحنفية. قال العلامة ابن عابدين من الحنفية: المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعا. ويقول الشيخ علي الخفيف رحمه الله في كتابه الملكية في الشريعة الإسلامية: ومن الفقهاء من صرح بأن المالية ليست إلا صفة للأشياء بناء على تمول الناس واتخاذهم إياها مالا ومحلا لتعاملهم، وذلك لا يكون إلا إذا دعتهم حاجتهم إلى ذلك فمالت إليه طباعهم.
2: بناء على ما تقدم دكتور، هل يعتبر الإنتاج الفكري والعلامات التجارية من الأموال ومن ثم فلا يجوز التعدي عليها؟
4: لما كان الإنتاج الفكري ومثله العلامة التجارية مما يقطع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفا ويتخذ محلا للتعامل والمعاوضة بين الناس ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع، فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم، كما أن الشرع قد جاء بتحري الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها، فالتعدي على هذه الحقوق الفكرية والتربح منها من باب أكل أموال الناس بالباطل.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة يوسف، يتلوها القارئ الشيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة يوسف، تلاها القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية التاسعة من سورة الواقعة، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
2: ما علاقة الآية بما قبلها، وما دلالات التعبير بصدر الآية بقوله وأصحاب المشأمة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: وحدانيته، والصلاة والسلام على الشفيع لأمته. جاءت هذه الآية الكريمة معطوفة على سابقتها في قوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فالآية الكريمة تكمل تفصيل الإجمال في قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، فجاءت بالصنف الثاني وهم أصحاب المشأمة بعد ذكر أصحاب الميمنة. أما عن الدلالات في صدر الآية في قوله تعالى: وأصحاب المشأمة، فإن أصحاب المشأمة هي اسم جهة مشتقة من الشؤم، وهو ضد اليمين، فهو الضر وعدم النفع، فجعل الشمال ضد اليمين، كما جعلت المشأمة هنا ضد الميمنة، إشعارا بأن حالهم حال شؤم وسوء. كذلك من دلالات التعبير بالمشأمة الدلالة على نهاية سوء الحال، وأنهم هم أهل السيئات، وأن الأشقياء مشائم على أنفسهم بمعاصيهم. كذلك الدلالة على أنهم أصحاب المنزلة الدنية الخسيسة الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار.
1: ما دلالات التعبير بجملة الختام بقوله: ما أصحاب المشأمة؟
0: أولا، التعبير بما الاستفهامية للدلالة على التعجيب من حالهم بالشقاء، وهو تعجيب ترك على إبهامه هنا لتذهب نفس السامع في شرهم وعقابهم كل مذهب. من دلالات تكرار قوله تعالى: أصحاب المشأمة، الدلالة على تكثير مال أصحاب المشأمة من العقاب، وإظهار قوله أصحاب المشأمة في موقع الإضمار، لأن مقام التعجيب والتشهير يقتضي الإظهار، وكان القياس أن يقال: فأصحاب المشأمة ما هم. وكذلك وضع الظاهر موضع المضمر لكونه أدخل في المقصود هنا، وهو التفظيع، والمراد تعجيب السامع من شأن أصحاب المشأمة في الفظاعة، فكأنه قيل: وأصحاب المشأمة في نهاية سوء الحال. أعاذنا الله وإياكم من هذا الصنف، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إلى لات في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير.
2: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، والشفيع يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم قد منحه الله فضلا وكرمه تكريما وحباه منزلة دونها كل المنازل. لقد أثنى عليه ربه جل شأنه فجعله رحمة للعالمين، ورفع ذكره في الأولين والآخرين، ووصفه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفسنا، وفي قراءة من أنفسكم، فهو من أنفسكم ومن أنفسكم، فهو منا، فهو بشر كالبشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولكن الله سبحانه وتعالى حمله رسالة إلى العالمين، وجاهد في الله حق جهاده، وبذل أقصى ما يمكن أن يبذله داعية في نصح قومه، وكان يؤلمه إعراض الناس عن دعوته، ولكنه ظل حفيًا بهم، رحيمًا بهم، رؤوفًا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فليرثه عصبته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حفيا بأمته، رفيقا بهم، شفوقا عليهم، يتفقد أحوالهم ويرعى شؤونهم. ولاحظوا معي هذا التعبير الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا التعبير يقتضي شيئين: يقتضي حق رسول الله على أمته، وحق الأمة على رسولها. لكن الرسول الكريم في هذا الجانب اختار حق الأمة على نفسه، فقال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. وفسر الآية الكريمة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم على أن هذا حق لأمته عليه، وتغاضى عن حقه على أمته، لأن الله سبحانه وتعالى قد كفاه ذلك وفضله تفضيلا واصطفاه على العالمين.
1: تحت عنوان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 7 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا قرأ حسبتموه يخشى الله في قراءته. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو من سورتي الإنسان والمرسلات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يستحيون من كأسين.

Yok, hadi.

para poder.

Thank you.

Thank you.

نسيم.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

nunca.

matches.

عليم.

0: Punk.
1: السماء فرجت وإلى

أفمن نحن

Thank you.

baru pertama kali. Sebelum

0: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الإنسان والمرسلات، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يروي لنا هذا الحديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوة، أي في النادر جدا ألا يدعو إذا قام من مجلس بهذه الدعوة، وأغلب أحواله أنه يحرص على أن يدعو بهذه الدعوة. وكلمة قلما، قل فعل، دخلت على الفعل ما فكفت الفعل عن طلب المرفوع وهيأته للدخول على الجمل الفعلية كما هو هنا: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى مع معرفة جلاله وعظمته من الأمور الهامة، بل مما اختص الله تعالى به العلماء كما قال جل شأنه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي خشية إجلال لا خشية إذلال. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وقال جل ذكره في حق ملائكته المقربين: وهم من خشيته مشفقون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، أي تمنع بهذه الخشية من المعاصي وتحول بيننا وبينها. فالذي يحول بين العبد وبين اقترافه للمعصية أو بين اقترابه منها إنما هو الله سبحانه وتعالى. كيف؟ بأن يجعل في قلبه خوفا من الله وخشية من جلال الله فيصده هذا الخوف عن عصيان ربه سبحانه وتعالى. فقد قسم له من الخشية ما جعله بعيدا عن المعصية، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أي أن يقسم الله سبحانه وتعالى للإنسان من الطاعة والعبادة التي يؤديها على الوجه المطلوب والتي تبلغ العبد الجنة، ما تبلغنا به جنتك، والباء مصاحبة وهي أيضا تفيد السببية، بمعنى أنه تعالى جعل مدخولها سببا لمسببه، لأن ذلك سبب ذاتي للمطلوب. واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. والمراد باليقين اليقين القلبي، الإيمان الصادق، ما تهون من التهوين والتخفيف، ما تهون علينا مصائب الدنيا أي ما يحدث فيها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، أي بهذه الحواس، بحاسة السمع وحاسة الإبصار حتى لا يحتاج الإنسان إلى غيره. وقوتنا، هذا عموم بعد خصوص، ما أحييتنا أي مدة حياتنا، واجعله الوارث منا أي اجعل المذكور. وكان من المتوقع أن يقول واجعلها، ولكنه قال واجعله الوارث منا أي اجعل ما ذكر، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، بأن يؤاخذ الله تعالى الظالم على ظلمه، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من أعظم أعمال البر التي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قضاء حوائج الناس ومساعدة الناس، لأن من قضى حاجة الناس قضى الله حاجته، وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنها فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فهنيئا لمن كان في حاجة أخيه، فالله في معية من كان في معية الناس، والله يفرج من كان سببا في تفريج كروب الناس. من فرج عن أخيه كربة أو نفس عنه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهنيئا لمن كان مساعدا للمعسرين وسببا في تيسير الأمور لقضاء حوائج الناس، فقضاء حوائج الناس من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. فاقض حوائج الناس ما استطعت، وكن لهم أخا وعونا وسندا، يسخر الله تبارك وتعالى لك من يقوم بقضاء حوائجك. والله تبارك وتعالى له عباد اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير وحبب الخير إلى قلوبهم، أولئك هم الآمنون من العذاب يوم القيامة. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، ومن قضى حوائج الناس سخر الله من يقضي له حوائجه وحوائج أبنائه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقضاء حوائج الناس من الأعمال الصالحة، قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال محب للخير: وما من كاتب إلا وسيفنى، ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فاكتب بخط يدك فلا تكتب بخط يدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس أنفعهم للناس. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن ينفعون الناس ويجبرون خواطر الناس.

0: سعدنا بصحبة حضراتكم طوال الساعات الماضية، مهندس الصوت عبد الرحمن أحمد، ولكم تحياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين. حان الآن موعدكم مع هذا البرنامج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن

0: تحدث الإمام في حلقة الأمس حول دور فهم معاني أسماء الله الحسنى وأثره في الإيمان، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الفارق بين صفات الحق عز وجل وصفات الخلق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العزيز الجبار المتكبر. الجبار تأتي مرة في جانب الله وتأتي مرة أخرى في جانب خلق الله. قالوا إن فيها قوما جبارين. قال لك ده دول اللي كما الجماعة هم إيه؟ عظام الأجسام ويخوف، ساعات ما تشوفهم كده تخاف من شكلهم. الله، يوم نبطش البطشة الكبرى، في قوله: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني مبالغين في الله. طب وما أنت عليهم بجبار؟ ما أنتش مسلط، يؤمن ولا. الله، إذن لها معنى في الخالق ولها معنى في المخلوق. طب في الخالق تبقى ايه بقى؟ لو احنا عرفنا بقى كلمة العوام في تسمية الذي يعالج العظام المكسورة، نقول المجبر يعني بيرد العظام الى ايه؟ ما بيعملش حاجة الا انه بيجيب العظم ويحط ويا العظم كده بحكمة، وبعدين يسيب الجسم يعمل ايه؟ ولا بيعمل اي حاجة ويربطه بس. الله، يبقى إذن جبار كل كسر، جبار كل فقر بغنى، جبار كل مرض بعافية، يعني من ناحية الإيه؟ في جبار. فإذا أردنا أن نعرف الفارق بين الصفة في الحق والصفة في الخلق، نقول الصفة في الحق ذاتية والصفة في الخلق موهوبة، والموهوب قد يسلب، والموهوب قد يصاب مش بذاته. العزيز الجبار المتكبر. متكبر برضو فيها صفة مذمومة في الخلق، ولكنها في عظمة الخالق. ليه؟ لأن المتكبر في الخلق بيتكبر تكبر لا ذاتية فيه. إن تكبر بصحته فقد يمرض، وإن تكبر بماله فقد يفتقر، وإن تكبر لحكمه فقد يعزل. الله، يبقى مش ذاتية، إنما في الله ذاتية. طب وليه؟ قال لك لأن المتكبر ده معناه ما حدش يغضى يقول له أنت إداني خشعة لحاجة، أن واهب الحاجات، ويتكبر أن يظلم الغير. وما ربك بظلام للعبيد، دي من كبرياء. ليه؟ لأن الظلم معناه إنك تاخد حاجة من واحد عشان تزود اللي عندك. هو متكبر عن هذه الصفة، مش عنده الصفة دي. ليه؟ لأنه هو واهب الأشياء، وما دام هو واهب الأشياء برشا. ثم التكبر إن ما يبقاش حد زيه أبدا، عشان الكل يبقى نصيبه من كبريائه واحد، كل واحد له نصيب من الكبرياء. لأن لما ربنا يكون كده وكبر على الكل يبقى كلنا نخاف، يعني مش جاي في جانب حد. سبحان الله عما، شوف ختمها بإيه؟ بسبحان الله عما يشركون. فإذا قال يعني تنزيه لله عما إيه؟ عما يشركون به. ولذلك قلنا زمان إن الجن كانوا أصدق استجابة منا، كما كانوا أصدق استجابة في سورة الرحمن حينما قرأها الرسول عليه. إحنا بنسمعها وخلاص كده، لكن هم قالوا كان كلما قرأته فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الجن: ولا بشيء من نعمائك ربنا نكبر فلك الحمد. يعني انفعال للمقروب في كل آية، كل ما تيجي آية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يقول: ولا بشيء من نعمائك. الله، وبرضه فهمين فهم دقيق. ولذلك إيه؟ في سورة الجن تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا، تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله تعالى عن هذه ما اتخذ صاحبة، فكأنهم علموا أن يمكن أغلب الفساد من الصاحبة.

0: الولد، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة. نعم. سبحان الله عما يشركون. هو الله برضه، هي هو الله الخالق، الخالق والبارئ والمصور في خط واحد، لأن الخلق إيجاد معدوم، والبارئ خلقه على هيئة ليؤدي مهمته، زي ما تبر الألم عشان بتكتب به، وتبر القوس عشان تصوبه كده يصيب، يبقى الخالق إيجاده من معدوم، وبعدين ينخلق على هيئة يؤدي المطلوب فيه. الولد قال لابوه، ابو الولد حداد والله، قال له يا ابا ده الولد سعيد عمال يعوج في الحديد اللي انت حاطه، العدل عمال يعوج فيه. اما ابوه ضحك، قال له الولد عشان اصلا بيعمل خطاف، بيعمل خطاف لازم كده انت عشان ايه. فالولد شايف ان ما دام عمود كده العدل من الحديد العدل كده يبقى العدل، يقول لا بيؤدي لي اهدي بقى. يبقى الخالق ايجاد معدوم وبارئ على هيئة ليؤدي مهمته. كويس. المصور يصوره كيف شاء في أي صورة ما شاء ركبك. يبقى دي طلاقة الايه؟ أولا خالق قدرة تبرز، والقدرة لا تبرز إلا ما أراده الحق. يبقى الإرادة بترجح إن أردي، يبقى الإرادة توجد ثم القدرة تجيب ثم البارئ يوضبها على وفق ما تؤدي عملها، وبعد ذلك يأتي المصور فيعطيها الصورة. لما تنزل إلى الصور كده ما تجدش، مش ممكن تجد صورة زي صورة دي، اسمها طلاقة القدرة. طلاقة القدرة، لأن حتى المهندسين الذين يصنعون الأشياء بيعمل قالب ياخد عليه الايه الكوبايات كلها، قالب كده ويعمل وياخد عليه الكوبايات كلها، وده ليه؟ لأنه ما يقدرش يعمل كل حاجة بحاجة، لا بيعملها إيه كلها بإيه بقالب واحد، إنما هو لا، في طلاقة القدرة يخلق ده ويعمل ده والصورة دي غير الصورة دي والصورة دي. ليه؟ لأنه يريد أن يوجد سمة التميز للخلق. لأن لو واحد زي واحد، يمكن واحد يقول لك ده فلان، يقول لك ده مش هو يا أخي، أنت ظلمت. يبقى لما يكون كل واحد إيه، ولذلك هذه حكتة الفيش والتشبيه جات عشان كده. مختلفة ولا مش مختلفة؟ وبصمات الصوت اللي هي جديدة دلوقتي مختلفة ولا مش مختلفة؟ أهود من طلاقة القدرة في إيجاد الصوت بلا قادرين على أن نسوي بنانا. لا ما سواش بنان، خلي كل بنان له خبطة واحدة. فخذوها الأول، وبعدين بقى دلوقتي عملوا إيه؟ بصمت الإيه؟ الأصوات. هو الله الخالق البارئ المصور. كلمة الخالق هي اللي ينبت من عدم، هي القضية التي لم يناقضها مخلوق مهما كان كافرا، قضية الخلق دي. ولذلك هناك يقول ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ما يقولون الله. طب ما دام هو اللي خلق الإنسان وخلق السماء، طب انت بقى كل شيء بقى نعمته، شيء خلق لكم سماء وأرض، وأي شيء خلقتم له وهو أنت. لا هم حد ادعى أن خلقهم، ولا أنت حد تدعي أنك خلقت. إزاي بقى؟ أم قال لك الأدلة التفصيلية، يقول لك تعالى بقى نبحثها عقليا كده. طب الكون موجود قبل آدم، فآدم وجد فطرأ على كون، هل الطارئ على كون يقول أنا اللي عملته؟ ما يقدرش يقول أنا اللي عملته، لأنك أنت طارئ فوجدته. طيب اذا كان الولد اتولد كده وبعدين وجد اهله مش عارف ايه بتاعه يدينه، وعمالين ياكلوه ويشربوه ويذلوه ويعملوا فيه الحاجات اللي ما يقدرش يعملها لنفسه، يقدر الولد يقول انا اللي خلقت نفسي؟ الله. يبقى اذا لا يمكن لانسان ان يدعي انه خلق، ولا خلق السماء والارض لانه طرا عليها، والطارئ على الشيء لا يدعي انه هو الذي اوجده لانه وجد فيه. وكذلك الانسان لا يدعي انه خلق نفسه ولا خلق الناس، لأنه لو قال كلمة زي دي يبقى قضية الخلق دي هي القضية الأولى اللي ما حدش يقدر إيه فيه. وما دام هو اللي خلق الكون وخلقك بعد ما خلق الكون، يبقى ما يصحش بقى تتكبر عليه. إحنا ضربنا مثل قلنا إنسان راكب طيارة والطيارة سقطت به في صحراء ولم يجد أحد فيها ولا أي حاجة فيها، ثم غلبه الهم فنام، ثم استيقظ فجأة فوجد مائدة عليها طعام من أشهر أطعمها، فقعد يبص كده ويبص حوالي ما يلاقيش حد، قعد يدور حواليها كده مين اللي عمل العملية دي؟ هل يدعي أنه هو الذي عملها؟ لا ما يدعيهاش، يبقى بيدور على اللي عملها. ليه؟ لأن عنده قضية، أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟
1: الله
0: سبحانه وتعالى. ده دي ولادة. يوم بعدين لقى بعيد واحد جاي يجري، قال له ايش مين اللي عمل؟ قال له رجل سيده هذا المكان بيننا وبينه كذا كيلو، وشاف الطيارة وهي واقعة أود يكون الأكل مش عارف ايه بتاعه وحاجة دي. الله، يبقى إذا ساعة ما تشوف حاجة مالكش دخل فيها لازم تعرف مين اللي عمل، سببها ايه. ولنا بالعقل لما نكون قاعدين كده في أوضة والجرس ضرب، كلنا يؤمن بأن طارقا بالباب، لكن حين ندخل في تفصيل الطارق نختلف، راجل ولا امرأة، طفل ولا مش عارف ايه، جاي شامت ولا جاي عايز ايه، اسمه ايه، مرادي ما تعرفش. اذا انت لا تعرف الا الوجود فقط، ان حد يعرفه. فاذا دخلنا بعقولنا عشان نتصور الغيب ده ما حدش يعرفه حتى ينبهه عن نفسه. ومن انت؟ انا فلان. طب وجاي ليه؟ جاي لكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى من الذي دل على نفسه اولا؟ الحق سبحانه وتعالى. انا اللي خلقت، ان كنت بتبحثوا عن الخالق انا اللي خلقت، وبعدين ما حدش ادعاه، يبقى هو اللي خلق ولا لا؟ يبقى هو اللي خلق. قضية الخلق هي القضية الأولى التي لم يدعها أحد حتى عن أخوان الملاحدة. البارئ المصور له الأسماء الحسنى. أسماء، ما هو الاسم؟ هو الاسم هو علم على المسمى. طيب، وحسنى ذي وصف، يبقى متى انتقل الوصف إلى اسم؟ أم قال لك إذا اشتهر به يبقى هو، ما دام يشتهر به يبقى هو. ازاي؟ ام قال لك ما الحسنى يعني ايه؟ ما تجيش صفات وفيها اخر، يبقى دي بتحدد. ولذلك قال صفات الحسنى مع ان اسم مذكر، الحسان اسماء الحسان وله الاسماء الحسان، يبقى دل على انها ايه؟ صفات. يبقى الله علم على واجب الوجود اللي له صفات كده، بس الصفات مبالغ فيها بتاعته هي لوحدها. فاذا قيل الاول تبقى لا تطلق إلا عليه، إذا قيل الملك فلا تطلق إلا عليه، المغني لا تطلق إلا عليه الله. يبقى إذن الصفات شيء موجد أو طارئ على الاسم فينا احنا طارئ. وبعد ذلك إذا أخرج ساعات ما يكون مثلا واحد مشهور بالشعر، من اللي ياد جاي عندك يقول ده الشاعر، يعني يقول ده شوقي ياد جه اهو. يبقى إذا مرة الوصف لشدة التصاقه بصاحبه وتفوقه فيه بحيث إذا أخرج ينصرف إليه، يبقى دي بقت ايه؟ اسماء. وحسنى، حسنى لانها دلت على صفات الكمال في الحق، انما الله بيدل على الوجود فقط. لكن انا لما اقبل على عمل الاشياء لا تنفعل لي بقدرته، وانما تنفعل لي بتسخير الله لها الي. فاذا بقى اقبل باسم الله زي القاضي ما يحكم يقول باسم الايه؟ باسم الشعب، باسم، مش كده؟ هو ما بيحكمش كده، ما جايش وقعد كده على النص في القضاء وقعد يحكم، ده قاعد يحكم بإيه؟ فتنفعل لك الأشياء بإيه؟ طب أنا عايز عمل يحتاج إلى قدرة ويحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى كذا كذا صفات، بدل ما أقول باسم العزيز وباسم الحكيم وباسم مش عارف الغني اغنني وعزني، أقول لك باسم الله فقط. تقول باسم الله الجامع لكل صفات الإيه؟ تخلخيل وتجليات الأسماء. نعم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم الزيادة في الثمن لأجل البيع بالتقسيط؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نقول البيع مشروع وجائز لاحتياج الناس له. ثانيا نقول الزيادة في الثمن لأجل البيع بالتقسيط إلى أجل، هذا يسمى أو هو من قبيل المرابحة، والمرابحة نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل. ولذلك هذه الصورة وهي شراء السلعة بثمن آجل بالتقسيط مع زيادة الثمن هي من قبيل المرابحة فهي جائزة.
2: والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: الساعة الآن تمام 8:00 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد صالح، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. إخوة الإيمان، وسعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة الزميل الدكتور وليد الحسيني، ودائما وأبدا إلى خير استهلال. هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنبياء، يتلوها القارئ الشيخ أبو العينين شعيشة.

كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. التلاوة التالية إن شاء الله بعد حوالي 3 دقائق من الآن، ومدتها ربع الساعة، لما تيسر من سورة النمل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: صلوات ربي وتسليماته وتحياته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وعلى زوجك أمهات المؤمنين، وعلى الآل والصحب أجمعين. آمين آمين. قدم الشيخ ممدوح عبد الجليل وبطانته أسماء الله الحسنى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 8:15. تلاوة مباركة مدتها ربع الساعة لما تيسر من سورة النمل، يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. بعد دقائق نحيا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا وما تيسر من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ونحيا الآن وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا بدءا من الآية 12 من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد صالح، ومنذ التاسعة يسعد بحضراتكم وخلال الساعات القادمة إن شاء الله الزميل توفيق المعداوي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، سأل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخرج من الفتن، فأجابه النبي قائلا: كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قاصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو علينا هذه التلاوة المباركة من سورة الحشر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي تلا علينا خواتيم سورة الحشر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تمزل.
1: ما معنى الحمد الوارد في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة بقوله الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء لما علم الله سبحانه وتعالى عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل حمدا لا يستحقه إله غيره، فهو الإله المحمود في كل حال وفي كل مقام، سواء حمده الحامدون أو جحد بنعمته الجاحدون، فالحمد لا يكون إلا لله، لأنه هو الإله الحق المستحق للحمد المطلق، لأنه سبحانه وتعالى وحده له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، ولذلك لم يذكر لحمده ظرفا مكانيا ولا زمانيا ليعم الأمكنة والأزمنة كلها. هذا والله أعلم.
3: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في مثل هذا اليوم من عام 1996 من الميلاد رحل عنا القارئ الشيخ سيد أحمد السبع يرحمه الله. ولد في محافظة المنوفية في عام 1936 من الميلاد، وحفظ القرآن الكريم في سن 9، وحصل على عالية القراءات عام 1975، وعين مدرسا بالأزهر الشريف. اعتمد قارئا بالإذاعة عام 1981 من الميلاد، وترك العديد من التلاوات. من هذه التلاوات إخوة الإيمان نستمع الآن إلى ما تيسر من سورة البقرة على مدى ربع ساعة، التلاوة للقارئ الشيخ سيد أحمد السبع بمناسبة ذكراه.

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

0: صدق الله العظيم.
1: وبمناسبة ذكراه تلا علينا القارئ الشيخ سيد أحمد السبع ما تيسر له من سورة البقرة، نعود فنستمع إليه إن شاء الله في العاشرة إلا ربع ليلا وفي الثالثة إلا الثلث قبيل أذان الفجر إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

خلق ونعوذ

من كل من نخشى الأذى.

0: كنا إخوة الإيمان مع الشيخ نصر الدين طوبار، بعده أعلنت إشارات ضبط الوقت تمام الساعة 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 87 بعد 100 من سورة الأعراف، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.

المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون

ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار

ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم،

بِذُنُوبِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه.

بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور

بل حريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل

فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون.

وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.

فبينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.

يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.

0: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورتي الأعراف والأنفال، رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي سيواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبق الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جامع الزيتونة هو أقدم مسجد في تونس العاصمة، وأحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية في العالم الإسلامي. تأسس جامع الزيتونة عام 79 من الهجرة، 698 من الميلاد، وذلك بأمر من القائد حسان بن النعمان، وهو أحد أقدم المساجد في أفريقيا. سمي الجامع بالزيتونة نسبة إلى شجرة زيتون كانت تتوسط صحنه القديم، ويعرف أيضا بالجامع الأعظم أو الجامع المعمور. ويعد جامع الزيتونة من أقدم مراكز التعليم الإسلامي، فقد تخرج فيه كبار العلماء والمفكرين والشعراء عبر التاريخ، مثل المؤرخ ابن خلدون والشاعر أبي القاسم الشابي والعلامة محمد الطاهر بن عاشور وغيرهم من العلماء والمفكرين. يمتد جامع الزيتونة على مساحة واسعة تقدر 5000 متر مربع، ويحتوي على 9 أبواب، ويشتمل على صحن خماسي واسع يحيطه رواق يرتكز على 184 عمودا من الرخام بألوان مختلفة. وقد تم جلبها من الآثار الرومانية بمدينة قرطاج التاريخية، وهو ثاني أكبر جامع في تونس بعد جامع عقبة بن نافع بولاية القيروان. وقد شهد توسعات كثيرة خاصة في العهد العباسي، وكان له دور في نشر الثقافة والفكر الإسلاميين. ويتميز هذا الجامع بعمارة فريدة تجمع بين الطرازين الأندلسي والإسلامي المغاربي، فهو يشبه جامع قرطبة بالأندلس، إضافة إلى استعمال عناصر رومانية وبيزنطية في البناء. وتتوسط الفناء ساعة شمسية كانت تعتمد في تحديد مواقيت الصلاة في تلك الحقبة، كما تحتوي قبة الصحن الموجودة في مدخل قاعة الصلاة على زخارف من الحجر الأحمر. أما المحراب فهو مزين بالجص والنقوش، ويرجع إلى العهد الفاطمي. وقد صممت قاعة الصلاة بشكل شبه مستطيل، وفي الجهة الغربية للجامع تنتصب مئذنة مربعة الشكل طولها 43 متراً، وهي مصنوعة من الحجر الجيري، وبنيت بعد مئات السنين من تشييد المسجد على يد أحد الخلفاء العباسيين. شهد جامع الزيتونة تطورا معماريا وفنيا يعكس تتابع الحضارات الإسلامية في تونس، والتي سعت عبر إصلاحاتها للحفاظ على هويته التاريخية والدينية. وترجع أول عملية تطوير شاملة للجامع إلى عهد الدولة الأغلبية عام 909 من الميلاد، حين وسع الأمراء الأغالبة مبنى الجامع واهتموا بزخرفته وهندسته. وكان الأمير أبو إبراهيم أحمد أبرز من تولى هذه الأعمال، حيث أعاد بناء أجزاء كبيرة من الجامع. واستمرت الإصلاحات في العهد الفاطمي، حين أنشئت القبة فوق البهو والرواق المواجه لبيت الصلاة، مما أضفى على الجامع جمالا معماريا جديدا يعكس خصائص تلك المرحلة. وإلى كنز معرفي جديد، دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونستكمل حوارنا حول الآية المباركة من سورة النمل، الآية 18 من السورة المباركة، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. فضيلة الدكتور، تحدثنا في الحلقة السابقة حول المعنى الإجمالي للآية المباركة، ووضحنا بعضا من الصور البلاغية، ووضحنا أيضا لماذا عبر ربنا تبارك وتعالى بالإتيان دون المجيء. هنا فضيلة الدكتور، في هذه الحلقة وفي بدايتها، نود أن نتحدث عن دلالة ال في كلمة النمل، حتى إذا أتوا على واد النمل، وأيضا لما عبر بالمؤنث في الآية المباركة قالت نملة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أما عن دلالة ألف لفظ النمل، فالظاهر أن تعريف النمل في قوله تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل للجنس، أي حتى إذا أتوا على وادي الجنس المسمى بالنمل، أي على واد يكثر فيه جنس النمل. والنمل اسم جنس معروف، وسمي بذلك لاشتقاقه من التنمل، وذلك لكثرة حركته أو لكثرة تردده، ويقال تنمل القوم تفرقوا للجمع تفرق النمل. أما عن التعبير بقوله قالت، دل التعبير بالقول في قوله تعالى قالت نملة على أنها هي المسؤولة عن موكب هذا النمل الذي يسرح في هذا الوادي، وفيه دلالة على أنها تقوم على رعايتهم وتدبير شؤونهم وتحذيرهم من الهلاك. أما علة تأنيث الفعل قالت، قد اختلف المفسرون في ذلك، فقيل هي هذه النملة مؤنثة حقيقية، لأن نملة يطلق على الذكر والأنثى، فإذا أريد تمييز ذلك قيل نملة ذكر ونملة أنثى، على أنه لا يتعلق غرض بالتمييز بين أنثى النمل وذكره، لأن القصد وقوع هذا الحادث وبيان علم سليمان، لا ما فيما دون ذلك من السفاسف والأمور التي لا تنفع ولا تضر.
2: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ما دلالة التعبير بالنداء في الآية المباركة، وأيضا ما دلالة التعبير بالأمر في ادخلوا مساكنكم؟
3: أما عن دلالة النداء في جملة يا أيها النمل، جاء بالنداء في هذه الجملة لما في النداء من الإيقاظ والتنبيه لأهمية ما يتلى من الكلام الآتي بعده، ولما كانت النملة في مقام تحذير من خطر عظيم يحيط بالنمل، وهذا يستدعي لفت الانتباه قبل إلقاء الكلام. كذلك دلالة التعبير بالضمير في أدخله، جاء التعبير بضمير العقلاء أدخله في قوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، ولم يقل مثلا في غير القرآن ادخلنا، لأن النملة لما جعلت قائلة وجعل النمل مقولا لهم كما يكون في العقلاء، أجري خطابهن مجرى خطاب العقلاء. وكذا الضمير جاء في قوله لا يحطمنكم، وقيل كأنها لما رأت سليمان وجنوده متوجهين إلى الوادي فرت منهم، فصاحت صيحة تنبه بها ما بحضرتها من النمل لمرادها، فتبعها في الفرار، فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم، فأجروا مجراهم حيث جعلت هي قائلة وما عداها من النمل مقولا لهم، حيث قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. دلالة الأمر في قوله دخولوا: الأصل في الأمر الوجوب ولا صارف عنه، والمقام يقتضيه، لأنه مقام أمر بالهرب يا أستاذ عبد الرحمن من خطر عظيم. ومن دلالة التعبير بالأمر كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أن النملة نصحت وأسمعت النملة بنفسها، ويكون في هذا الإسماع خرق للعادة، لأن النمل الذي يملأ الوادي إسماعه بصوت واحد يكون من العجب العجاب. وفيه إشارة إلى أن للنمل لغة تخاطب يميز فيها بين حالة الخوف وحالة الأمن، ولا يتأتى ذلك إلا بإلهام الله عز وجل له. وصدق الله ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفيه تعليم للأمم أن تحافظ على رعاياها وأن تأخذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها كما حافظت النملة على أتباعها.
2: نأتي هنا فضيلة الدكتور إلى أن نوضح سر التعبير بمساكنكم دون بيوتكم.
3: آثر القرآن الكريم التعبير بالمساكن دون البيوت، لأن المساكن مأخوذة من مادة سكنة، ويتدل على ثبوت الشيء بعد تحركه، وهذا مناسب لحركة النمل بعد تحذيره من تحطيم سليمان وجنوده بأن يكون في موضع الأمن والهدوء، بخلاف لفظ بيت الذي يستعمل في مكان المبيت ليلا. أما ما قالته النملة للنمل فواضح أنه كان نهارا وليس ليلا، ويؤكد ذلك التعبير بلفظ ادخلوا، فالدخول لا يكون إلا بعد خروج النمل من مساكنهم.
2: فضيلة الدكتور، ما سر الإضافة في قوله ادخلوا مساكنكم؟
3: الإضافة في قوله ادخلوا مساكنكم للتمليك، مساكنكم هنا للتمليك، ويتدل هذه الإضافة على أن للنمل بيوتا ومساكن ومجال معيشة وكسب أرزاق، لذلك تجده يتتبع مواضع الطعام ويدخل إليها من أضيق الأماكن. وفيه دلالة على صناعة النمل لمساكنها بشكل يدلل على الإلهام الذي أودعه الله في عالم النمل.

0: والقصص مساكنكم، والتحذير لا يحطمنكم، والتخصيص سليمان، والتعميم وجنوده، والإشارة وهم، والعذر لا يشعرون. فأدت النملة 5 حقوق: حق الله، وحق رسوله، وحقها، وحق رعيتها، وحق سليمان وجنوده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهبنا فضلا منه وكرما. هذا وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف. نشكر لكم، أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير،
3: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من أول سورة التوبة، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.

تظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد،

وَأَسْلِمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم

الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.

أثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

يَعْمَلُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون.

قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من

والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

تعلمونه وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر

خلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.

وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله

0: الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من أول سورة التوبة وحتى الآية 74 من السورة نفسها. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي 4 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. هذه فترة الضحى ليوم الأربعاء 18 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم، وبدءا من الآية 75 من سورة التوبة وحتى الآية 25 من سورة يونس، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم

قرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح

انفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحك.

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ.

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

يُمِيتُ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

صرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم،

قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين

آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ۖ

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون

0: محمود علي البنا بدءا من الآية 75 من سورة التوبة وحتى الآية 25 من سورة يونس. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في 1:05.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام تطوير المناهج والتقويم التربوي بالأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، من الإشارات المهمة في هذا الكتاب حديث المؤلف عن خصائص منهج التربية في الإسلام، وأنه يقوم على الجانب العملي أكثر من التنظير والتأطير، وأيضا إشارته إلى أن القدوة الصالحة هي خير وسيلة تربوية للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، لأن الذاكرة السمعية والبصرية لدى الطفل هي أقوى ما يكون في هذه المرحلة. نوضح ذلك كما وضحه المؤلف.
4: الحمد لله الذي جعل التربية رسالة عظيمة وأمانة يحملها الآباء والأمهات في بناء الأجيال وصناعة المستقبل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أقام منهج التربية على الرحمة والحكمة والقدوة الحسنة، فكان خير معلم ومرب للبشرية. أما بعد، فإن الحديث عن التربية لا يكتمل بالمعرفة النظرية وحدها، بل لا بد من ترجمة المبادئ إلى سلوك عملي يمارس داخل البيت وفي حياة الأبناء اليومية. ومن هنا جاءت عناية الشيخ عبد الصادق مصطفى سلامة ببيان الجوانب العملية للتربية الإسلامية المتوازنة، موضحا أن نجاح التربية يبدأ بالمحبة والرفق والصبر، ويقوم على القدوة الصالحة وحسن الاستماع للأبناء وبناء العلاقة القائمة على الثقة والاحترام، حتى ينشأ الأبناء على الإيمان والخلق القويم ويكونوا لبنات خير في أسرهم ومجتمعهم وأمتهم.
3: المؤلف يؤكد في هذا الكتاب أن الرفق واللين والرحمة والمحبة هي أقصر الطرق للوصول إلى قلب الطفل، بل وإلى عقله أيضا، بعكس القسوة والشدة والعنف. فكيف يكون ذلك؟
4: ذكر الشيخ أن وقت التطبيق العملي الذي يحول العلم إلى سلوك وحياة قد آن أوانه، وأن أساس كل تربية ناجحة هو الحب والرفق والاحتواء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. فالطفل الذي يعيش في بيئة مليئة بالمحبة ينمو آمنا مطمئنا، ويكون أقدر على التعلم والتوجيه. أما القسوة الدائمة والصياح المستمر فإنهما يزرعان الخوف والانطواء والعناد، وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالرحمة فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. فاجعلوا بيوتكم مليئة بالكلمة الطيبة والابتسامة والاحتضان والدعاء، فإن القلوب الصغيرة تحتاج إلى الحب أكثر مما تحتاج إلى الأوامر الكثيرة.
3: نعم، لكن لا شك أن هذه المرحلة من الطفولة مع براءتها لا تخلو من سلبيات ومشاكل سلوكية لدى الطفل، كالعناد وكثرة المطالب وكثرة الصراخ. فما هو الأسلوب التربوي الأمثل للتعامل مع هذه المشاكل؟
4: يؤكد الشيخ أن من أعظم أصول التربية الصحيحة التدرج والصبر، فلكل مرحلة عمرية خصائصها ومتطلباتها، ولا يجوز أن نحمل الطفل ما لا يطيقه أو نطلب منه سلوكا أكبر من سنه، فالطفل يتعلم خطوة خطوة وينضج بالتوجيه والتكرار والصبر الجميل. وقد قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فجمع سبحانه بين الأمر والصبر، لأن التربية تحتاج نفسا طويلا وحكمة وهدوءا. وبعض الآباء يريد نتائج سريعة، فإذا أخطأ الابن غضبوا ويئسوا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم ربى أجيالا كاملة بالتدرج والرحمة والتعليم المستمر. فلا تيأسوا من تكرار النصح والتوجيه، فالكلمة الطيبة إذا خرجت من قلب صادق استقرت يوما في قلب الابن وأثمرت خيرا بإذن الله.
3: نعم، لكنه مع ذلك عاد وأكد أن القدوة الحسنة الصالحة هي أفضل وسيلة تربوية على الإطلاق بالنسبة للأطفال بشكل خاص، فماذا قال الشيخ عن ذلك؟
4: يقول الشيخ عبد الصادق سلامة: إن القدوة الحسنة أعظم وسائل التربية تأثيرا، فالطفل يقلد ما يراه أكثر مما يسمعه، فإذا أردت ابنا صادقا فكن صادقا، وإذا أردته محترما فابدأ باحترام الآخرين أمامه، وإذا رغبت في أن يحب الصلاة والقرآن فليرك وأنت مقبل عليهما. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة للبشرية، ولذلك أثر في القلوب قبل العقول. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واحذروا من التناقض بين القول والفعل، فإن الابن إذا رأى والديه يأمرانه بشيء ثم يخالفانه ضعفت ثقته بالكلام والتوجيه. واجعلوا بيوتكم مدارس عملية للأخلاق والاحترام والصدق والتعاون، فإن الأبناء يتربون بالأفعال اليومية أكثر من الخطب الطويلة.
3: نعم، لكن مع ذلك لا بأس من بعض القصص والحكايات الهادفة لتعلق الأطفال بها، وهو ما دعا إليه المؤلف.
4: لقد دعا الشيخ إلى استخدام القصص والأمثلة الجميلة بدلا من الأوامر الجافة، وإلى الاحتفال بإنجازات الأبناء ولو كانت صغيرة، لأن التشجيع يصنع المعجزات ويزرع الأمل في النفوس، كما أكد أن الأبناء أمانة عظيمة سيسألنا الله تعالى عنها يوم القيامة. قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والزينة الحقيقية ليست في كثرة الأبناء بل في صلاحهم وحسن أخلاقهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي تعليم الأبناء الدعاء، والدعاء لهم أمامهم، وإشعارهم بأن والديهم يؤمنان بقدراتهم ويحبان لهم الخير دائما. أوضح الشيخ أنه ينبغي تقبل أخطاء الأبناء باعتبارها فرصا للتعلم لا أسبابا للإهانة والتحقير، كما دعا إلى عدم التردد في طلب الاستشارة أو المساعدة عند الحاجة، لأن طلب العلم والحكمة ليس عيبا، وأكد أن التربية تحتاج إلى إخلاص وصبر ودعاء مستمر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله.
3: نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام تطوير المناهج والتقويم التربوي بالأزهر الشريف، ولكم تحيات الزميل محمد حسين نعيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
1: من المكتب المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا بك يا أستاذ إسماعيل.
1: من القيم الإسلامية النبيلة دكتور عبد الحكم فعل الخير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وكما يقول القائل: ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يجنيه إلا الذي زرع. كيف نوضح ذلك للسادة المستمعين بنماذج عملية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذه تمثل قطاعا من آية كريمة فيها أمران. الأمر الأول: حافز على فعل الخيرات أو إلى فعل الخيرات. يعني أنا حين أشعر أن الخير الذي أقدمه أجده أفضل عند الله في الميزان، أسارع وأبادر وأكرر عمل الخير. ثم إنه يتسق مع قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ولم يتحدث عن عمل السوء، وهناك لم يتحدث عن الذي لا يقدم الخير. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يغمض عينيه عن الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، سيرى الإنسان فيه الشرور فيغتم ويكتئب. والله عز وجل يريد من الآية استنهاض الهمم لفعل الخيرات ونبذ الشرور. تلك مقدمة. أنت حينما تفعل الخير لا تفعله إلا لنفسك. حين يغريك الله عز وجل بأنك تفعله لله يستقدمك ويستحثك لكي تقوم بأداء كل خير تستطيع.
1: كما أن ذلك يعد اصطفاء من الله عز وجل لك.
2: نعم،
1: أن يسر لك فعل الخير.
2: هذا بعد جميل ولطيف، يعني أن يوفقك الله للخير، هذا لون من الاصطفاء رائع. هل يظن أحد منا أنه حين يصلي أو حين يتصدق أو حين يتعاون أو حين يكون إيجابيا يأتي بذلك من عندياته لولا إلهام الله له ليفكر في الأمر وتوفيقه لأن يقوم بالأمر بالفعل ما عمل شيئا؟
1: فنحن جميعا أدوات في يد القدرة الإلهية.
2: طبعا.
1: تصرفها وتحركها كيفما شاءت.
2: بالضبط. هو على قدر طهارة باطن الإنسان وحبه لله يلهمه ويوفقه.
1: ومن نعم الله عليك أن جعل حاجة الناس إليك إذا ما اصطفاك لتقديم خدمة له.
2: حقيقة حقيقة. ولذلك كان الأولون أبرارا. السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق: من أنزل الله في طهارتها شهادة هي أعلى شهادات الكون. أعلى الشهادات أن يكون الإنسان نقي العرض طاهر الثياب. شهد لها الله بذلك في سورة النور. هذه السيدة الفضلة بنت الصديق كانت تعطر الدرهم قبل أن تتصدق به، فسئلت عن ذلك فقالت: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير.
1: نعم.
2: وهي بذلك تعلمنا وتخبرنا بأنها حافظة للوحي الشريف. كيف لا وفي بيتها تنزل.
1: نعم،
2: هي أخذت هذه المقولة، ربما سمعتها من رسول الله، أو قل ربما استلهمتها من وحي قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة.
1: يجب أيضا أن نلفت الانتباه إلى أن الإسلام يحثنا على تقديم الخير والإحسان للضعفاء بصرف النظر عن دياناتهم وعن معتقداتهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى اليهودي،
2: ابدأوا بجارنا اليهودي،
1: وكذلك سار على نهجه الصحابة.
2: طبعا
1: كذلك حينما أمرنا بإلقاء السلام: ألقي السلام على من عرفت
2: وعلى من لم تعرف.
1: إذن إسلامنا يدعو إلى الإحسان، يدعو إلى بذل الخير.
2: نعم.
1: ما استطعت إليه سبيلا لكل إنسان.
2: نعم.
1: بصرف النظر عن ديانته ومعتقده.
2: نعم. ثمة حديث قدسي يجمع ذلك كله جمعا واعيا حكيما، وتعالى قائله علوا كبيرا: يا ابن آدم، عبدي مرضت فلم تعدني. الله يتحدث عن نفسه: مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله له: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول له: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته
1: لوجدت
2: ذلك عندي؟ أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: نعم.
2: عبدي استكساك عبدي فلان فلم تكسه. فيقول العبد: يا ربي كيف أكسوك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله: استكساك عبدي فلان فلم تكسوه. أما علمت أنك لو كسوته لوجدت ذلك عندي؟ ذلك كله مضمون قول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها علينا الزميل الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفهن أحد، تعني من الغلس. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى وفي حوالي 5:45 نحن على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، موضوعها التواضع واللين من أخلاق الإسلام. ضيف الفترة فضيلة الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف، يحاوره من أسرة المذيعين الزميل هاني عماشة. في حوالي 6 بمشيئة الله تعالى نحن على موعد مع قرآن المغرب. قارئنا اليوم القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، والتلاوة من سورة فاطر. في 10:15 من سهرة الليلة نحن على موعد مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة مسجلة من مسجد آل منصور في قرية ميت عباد مركز نبروه في محافظة الدقهلية. في التلاوة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكلمة للدكتور سيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وتختتم بابتهال للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. الأمسية إعداد وتقديم الزميل مسعد الجهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ عصام السيد مجاهد.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قدم المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الواحدة إلا الربع حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يحين الآن موعد أذان الظهر. يرفع النداء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 4:09. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا

إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الصافات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، أسعد بقراءتها على حضراتكم محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. إخوة الإيمان والإسلام، كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم طريقا إلى الخير في الدنيا والفوز في الآخرة؟ وكيف أسست السنة النبوية لمنهج يجعل العلم قوة للفرد وبناء للأمة وحماية للأوطان؟ للإجابة على هذه التساؤلات نطالع مقالا بعنوان مكانة العلم في القرآن الكريم والسنة النبوية للدكتور أسامة فخري من موقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: لقد جاءت السنة النبوية الشريفة مؤكدة أن العلم ليس طرفا فكريا ولا زخرفا ثقافيا، وإنما هو حياة للقلوب وبصيرة للعقول وعبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، ومنهج تستقيم به الحياة وتحيا به الأمم. وقد تجلت هذه الحقيقة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الفقه والعلم علامة على إرادة الله الخير بعبده. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبينا رفعة منزلة العلم وأهله. قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلب العلم دعوة عامة شاملة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الطريق إلى مجالس العلم طريقا إلى الجنة، لأن العلم الصحيح يثمر معرفة الله ويورث خشيته ويقود إلى حسن العمل، وهو الأساس الذي تبنى عليه الحضارات وتنهض به الأمم. لم يربط النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم بسن معينة ولا بطبقة مخصوصة ولا بزمن محدود، بل فتح أبوابه لكل طالب علم،

حتى صار طلب العلم عبادة تمتد ما دام في الإنسان نفس يتردد. وكان صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر ربه وقل رب زدني علما، صدق الله العظيم. وهي الآية الوحيدة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الزيادة من شيء بعينه، في إشارة بديعة إلى أن العلم لا نهاية له، وأن العبد كلما ازداد علما ازداد افتقارا إلى ربه وإجلالا لعظمته. ومن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أنه لم يكن معلما للأحكام فحسب، بل كان صانعا للعقول ومربيا للنفوس، كان يجيب السائل ويصحح المفاهيم ويغرس ملكة التفكير ويوقظ القلوب ويحول المواقف اليومية إلى دروس خالدة. كان يفرح صلى الله عليه وسلم بمن يسأل، ويشجع من يتعلم، ويثني على أهل الفقه والفهم والعلم. العلم الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على علوم الشريعة، وإن كانت أشرف العلوم وأعلاها، بل يشمل كل علم نافع تقوم به حياة الناس، وتعمر به الأرض، وتتحقق به مصالح العباد. فالإسلام لا يعرف التعارض بين عبادة الله وعمارة الكون، بل يرى أن القرآن الكريم كتاب الله المقروء، وأن الكون كتابه المنظور، وكلاهما يهدي إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلب العلم ليست دعوة إلى جمع المعلومات ولا إلى تراكم المعارف، وإنما كانت دعوة إلى صناعة الإنسان. الإنسان الذي يعرف ربه ويزكي نفسه وينفع أمته ويعمر وطنه ويعبد الله على بصيرة، فبالعلم تبنى الأمم وتزكى النفوس وتصان الأوطان وتشيد الحضارات. يبلغ الإنسان الغاية التي خلق من أجلها، فإذا اجتمع نور العلم مع صفاء القلب أشرقت البصيرة واستقامت الجوارح وتقدمت الأمة، وسار العبد إلى الله بخطى ثابتة حتى يلقى ربه، وهو من أهل قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟

0: إخوة الإيمان والإسلام، بهذا الفاصل من الابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني والذي اختاره لنا الزميل توفيق المعداوي، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، سعدت بقراءتها على حضراتكم محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 26 من سورة يونس وحتى الآية 16 من سورة هود، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.

ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق

وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزن

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين

يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكم

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذق

ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 26 من سورة يونس وحتى الآية 16 من سورة هود. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في حوالي 1:55.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء يتجدد مع طلائع تبشر بجيل واعٍ يحمل القرآن في قلبه والعلم في عقله. أهلا بكم مع هذا النموذج الطيب. نتعرف على الابن.
2: أحمد باسم سعد، قرية كفر سراه، محافظة المنوفية، بالصف الأول الجامعي، كلية العلاج الطبيعي، وأحب أن أتلو بعض الآيات من سورة القصص.
1: تفضل.

0: صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك.
2: اقرأ نبي الله، اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم، اقرأ وربك ملهم سبحانه.

0: بارك الله فيك لابن أحمد باسم سعد، أمتعتنا بتلاوتك وابتهالك وأدائك الجميل. أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، ولكم تحياتي وتحيات طليعة هذه الحلقة.
1: أحمد باسم سعد، قرية كفر سارة، محافظة المنوفية، بالصف الأول، كلية العلاج الطبيعي.
0: ولكم تحيات داليا مكاوي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حلقة جديدة من برنامج الأسرة والمجتمع، ونواصل الترحيب بفضيلة الدكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر. وفي هذه الحلقة حديث خاص عن كيفية تجنب استحواذ الشيطان على النفس. دكتور جميل، في قوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله.
1: نعم.
0: السؤال: كيف نفهم معنى الاستحواذ أو الغلبة والتمكن للشيطان من الإنسان؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان حذره من مكايد الشياطين ومكايد إبليس وذريته.
0: نعم.
1: وما حدث من إبليس مع أبينا آدم عليه السلام، لذلك بيّن الله في قرآن الكريم: إن الشيطان للإنسان عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهنا في هذه الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نتيجة حتمية إذا كان الله قد حذرنا من مصادقة الشيطان ومتابعته وتصديقه والسعي إلى تنفيذ وساوسه، ثم نريد لأنفسنا ألا يتمكن منا الشيطان، تتحول الإنسان بهذا الأمر إلى أن يستحوذ عليه الشيطان نتيجة استسلامه وانقياده وتبعيته ورضائه بكل ما يزينه له الشيطان.
0: نعم. دكتور جميل، نحن في معركة يومية مع الشيطان، ماذا نفعل عندما تصاب النفس بالضعف أو الوهن من ضغوط الحياة حتى لا يصل بنا الأمر إلى الهزيمة في هذه المعركة مع الشيطان واستحواذ الشيطان على أنفسنا؟
1: بلا شك هناك عداوة موجودة قائمة من الشيطان لبني الإنسان.
0: نعم.
1: كيف يكرم الله هذا الإنسان ويسخره ويجعله مكرما في الكون دون أن يكون الشيطان هو سيد الكون؟ فلا بد أن يكون من المسلم الفطنة والذكاء أن الشيطان لا يريد للإنسان أن يكون مكرما، ولا يريد للإنسان أن يكون مسخرا له الوجود بما أكرم الله به أبينا آدم وذريته في هذا الوجود بأعماره. لذلك لا بد أن ندرك أن هناك محاولات عديدة بوسائل متعددة وبصور مختلفة لصناعة كبائر وصغائر وذنوب ووساوس ونزغات حتى تضل الإنسان وتجعله فاقدا لكل أسباب الكرامة والتقدير الإلهي لبني آدم. فهذه البداية، إن عرفنا أن هناك عداوة من الشيطان للإنسان نتيجة أحقاد، يبقى لابد علينا أن نحافظ على ما نحن فيه من نعمة.
0: نعم.
1: ولابد أن نحافظ على ما نحن عليه من عهد مع الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. أعطانا الله العهد وبين لنا مخاطر الشيطان، وفي الأحاديث النبوية أن الشيطان يأتي كل يوم فينشر ذريته فيقول: اذهبوا وأضلوا هؤلاء حتى لا يكونوا سادة عند الله عز وجل في الدنيا.
0: نعم.
1: ولا يوم القيامة.
0: نعم.
1: ثم يأتون فيكون: ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ يقول: هذا أنا جعلته يغتاب، الثاني جعلته يسب، جعلته يطعن، جعلته يضرب. ويأتي من يقول له: أما أنا فقد ظللت على الرجل مع زوجته حتى فرقت بينهما، وبين الصديق وصديقه حتى فتنتهما وفرقت بينهما. فيأتي الشيطان فيقول له: إلي أنعم، أنت الذي تقترب مني، أنت الذي تستحق. ومن هنا نجد أن هذه الوساوس وهذه التزيينات تستغل نقاط الضعف في حياتنا، الضعف البشري، لأن لدينا عوامل ضعف. هذه العوامل الضعف إذا تعمدنا هذه الأخطاء واسترسلنا فيها نكون بذلك قد مكننا الشيطان من أن يستحوذ علينا وأن يسيطر علينا. مش بس يكرر هذه الأخطاء، ده يجعلنا أدوات فاعلية لكل مؤامرات الشيطان وكل مغامراته التي توردنا موارد التهلكة في الدنيا.
0: نعم.
1: ويوم القيامة.
0: دكتور جميل، هل استحواذ الشيطان على الإنسان من آثار النفاق الشخص كثير النفاق هل سيكون مآله استحواذ الشيطان عليه؟

0: بلا شك إذا استسلمنا لكل محاولات الشيطان معنا وتركناه يفعل ما يشاء واستجبنا له في كل وساوسه وتزيينه وتلبيسه، عندئذ سنتحول إلى النفاق ومن النفاق إلى الكفر، ونكون أخطر من الشياطين نفسها. يتحول الإنسان إن يكون أخطر من الشيطان نفسه. ولذلك الإسلام ادانا عوامل وقائية ووسائل علاجية كيف نواجه هذه الشياطين بكل أساليبها وبكل وساوسها، حتى يرجع المسلم ليكون من الذين قال الله فيهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يرجع إلى الصواب بسرعة أول بأول. لا مشكلة في إن الإنسان ممكن يغلط وممكن يخطئ وممكن الشيطان يزين له في أمر ثم يتراجع الإنسان ويعتذر إلى الله عز وجل. هنا تكون قيمة المسلم في أنه أواب وأواه ورجاع إلى الله عز وجل، وليس معاندا ولا مستكبرا ولا مستحوذا عليه من شياطين الإنس والجن.
1: إذن نريد من حضرتك حصنا يوميا للوقاية من الشيطان بالإضافة إلى مداومة ذكر الله تعالى باللسان والقلب.
0: بلا شك هناك إجراءات حصانية ووقائية تحصن المسلم والمسلمة من كل نزغات الشيطان ووساوسه وأزه وكيده. من رحمة الله عز وجل بيّن لنا أن الشيطان مهما فعل يمكن أن تهزمه بقوة إيمانك، يمكن أن تطرده بصدق يقينك بالله عز وجل، يمكن ألا تجعل له عليك سبيلا إذا اتبعت منهج الله عز وجل وكنت صادقا مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين إن كيد الشيطان كان ضعيفا. بالنسبة للمؤمن ضعيف، لكن إذا الإنسان استسلم للشيطان وقعد يقدم له كل الاستجابة لكل ما يملي عليه سيتحول الإنسان إلى ما هو أخطر من الشيطان نفسه، وربما يصل بذلك إلى الكفر والعياذ بالله. لذلك الحصانات الإيمانية التي وردت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة جاءت تعلمنا أن يكون المسلم صاحب هدف وغاية وقرار وموقف مع نفسه أولا بأول. إذا أخطأ لابد عليه أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذه أول وسيلة من وسائل صرف الشيطان وأفعاله، الاستعاذة.
1: نعم.
0: يبقى رقم واحد الاستعاذة،
1: فاستعذ
0: بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. رقم اثنين ذكر الله عز وجل، مداومة ذكر الله عز وجل. فكلما ذكر المسلم ربه كلما نفر الشيطان من الإنسان وبعد عنه. طيب عندنا في الحديث إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلقاه شيطان في الطريق لا يستطيع أن يصل إلى العبد الذي سمى وذكر الله وهو خارج، فيرجع فيلقاه شيطان آخر فيقول له إلى أين، فيقول أنا ذاهب إلى فلان لأضل له وأغويه، فيقول كيف بك برجل خرج من بيته وقد قال بسم الله توكلت، وقيل له هديت وكفيت ووقيت وأمر أن يتنحى عنك الشيطان. صار في حماية ربانية بذكر الله عز وجل. رقم ثلاثة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية في سورة البقرة، لابد أن نحفظها وأن نحفظها لأولادنا وأن نأمرهم أن يقرؤوها كلما حدث لهم أي ارتياب أو ضيق أو ألم نفسي، لأنها وسيلة لشرح الصدر. ثم رقم أربعة تلاوة سورة البقرة، ورد أن سورة البقرة تطرد الشياطين من البيت إذا تليت سورة البقرة، وإذا أحس الإنسان بأي ضوائق في منزله أو مكتبه أو عمله أو مكانه فلابد عليه
1: سواء أن بقراءتها أو الاستماع إليها.
0: بالضبط، بالقراءة أو الاستماع وترديدها. والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يمكن أن تدخله الشياطين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا المحافظة على الصلوات، لأن الصلوات الخمس والسجود لله عز وجل هو أعظم وسيلة من وسائل قمع الشيطان وطرده من أن يكون له على الإنسان سبيل.
1: والحسن الأخير دكتور جميل،
0: مداومة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. أهلكوني بالاستغفار وأهلكتهم بالذنوب.
1: نعم.
0: ووعد الله عز وجل بأن يغفر لكل من استغفر له ولا يهلكه ما دام مع الله تبارك وتعالى.
1: كل الشكر لفضيلتكم فضيلة الدكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
3: إيمان عرفة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. توكلنا على الحي الذي لا يموت، واعتصمنا برب الملكوت، وتحصنا بذي العزة والجبروت. يا حي يا قيوم، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين زميلي الدكتور محمد مصطفى يحيى. هذه فترة ظهيرة الأربعاء 18 من شهر ربيع الآخر عام 1448 للهجرة، الموافق 30 من سبتمبر عام 2026 للميلاد. يسعد بصحبة حضراتكم على هندسة الهواء زميلي توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما نقدمه من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
4: الثانية ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من آيات الله البينات مما تيسر من سورة محمد نحيا الآن مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة محمد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نواصل رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود علي البنا. الآن نبقى مع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ إبراهيم صالحين.

0: وثوبه غارق في الرجس والنجس.
1: قدم الشيخ إبراهيم صالحين هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، على خير نواصل رحلتنا العطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يستأنف ترتيله المبارك من الآية 17 من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سَلَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. وَلَقَدْ

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما

أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى

إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي،

ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم أمطارا

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

أخ يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله.

رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ

شديد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ.

رشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود

لكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ

0: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة هود من الآية 17 وحتى ختام السورة ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود علي البنا. إخوة الإيمان والإسلام، تتجدد هذه الرحلة العاطرة بمشيئة الله تعالى في الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، التواضع ولين الجانب، خلق من خلق الإسلام. هذا هو الموضوع الذي يطرحه الزميل هاني عماشة بين يدي الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، التي يستضيف فيها الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف، وموعدها قبل الخامسة بحوالي 20 دقيقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع القارئ الشيخ محمد رفعت. نحيا هذه الدقائق مع هذه الآيات البينات من سورة الفرقان.

0: كانت هذه آيات بينات من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: موضوع هذه الحلقة نعمة العقل. لقد ميز الله سبحانه الإنسان بالعقل ليختار ويتدبر، فكيف نجعل من عقولنا حصونا تحمينا من الأفكار الهدامة وتقودنا إلى بر الأمان والإيمان؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حينما نتكلم عن نعمة العقل، نتكلم عن نعمة خص الله سبحانه وتعالى بها الإنسان أكثر من سائر المخلوقات. فنعمة العقل هي نعمة التكليف، وإذا ما سلب العقل سلب التكليف، فإنه ينبغي علينا أن نحافظ على هذه النعمة التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، والتي بها نتوصل إلى طريق السلام، ونتوصل من خلالها إلى المعرفة الحقة لله سبحانه وتعالى، وإلى المعرفة الحقة لكتابه، وإلى المعرفة الحقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى ما ينبغي علينا أن نقوم به تجاه بيوتنا أو تجاه أزواجنا أو تجاه جيراننا. فنعمة العقل من النعم الكبرى التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان وكرمه. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم من الله سبحانه وتعالى للإنسان خصه الله سبحانه وتعالى به، ودعا إليه في كثير من الآيات، حينما يختم ربنا سبحانه وتعالى بقوله: لعلكم تعقلون، ويختم بعض الآيات بقوله تعالى: أفلا يعقلون، أو أفلا تعقلون، وأفلا يتفكرون. كل هذه الآيات تدعو إلى التفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا التفكر لا يكون إلا من خلال عقل قد أنار بنور الإيمان، وقد سار على الدرب الذي رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول الناضجة، لأصحاب العقول الرابحة. هذه الرسالة التي نقوم بإيصالها إلى ما يحدث في مجتمعاتنا من خلافات أو من اختلافات، فإن مردها إلى العقل الذي ينظر في النص نظرة المتأمل ونظرة الفاحص، فلا يدع مجالا للخلاف أو للشقاق أو للنزاع، وخصوصا حينما يتعلق الأمر بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العاقل هو من يقف عند النص القرآني ويقف عند النص النبوي، ويعلم أن هناك من الحكم ربما قد يدركها وربما لا يدركها. أما أن يخوض في كل الأمور ويتكلم في كل الأمور بما لا يعلم، فهذه من الطامات الكبرى التي تؤدي إلى هدم المجتمع وتؤدي إلى هدم البيوت. فالزوج العاقل هو الذي يدرك عظم المسؤولية الزوجية، والمرأة العاقلة التي تدرك عظم تلك المسؤولية، وتسعى دائما وأبدا إلى تغليب العقل في كل الأمور. فحينما نقوم بتغليب العقل في كثير من أمورنا، فإنه يؤدي إلى صلاح الأسرة وإلى صلاح المجتمع وإلى دائما وأبدا إلى التقدم، لأن العقل هذا يحتاج إلى العلم، والعلم ينير الطريق إلى العقل، ومن فقد العقل لا يمكن بحال من الأحوال أن يصل إلى العلم، وإنما المتأمل في الكون والمتأمل في النص النبوي والمتأمل في النص القرآني، فهو يدرأ الفتن ويدرأ الخلافات، ويسعى دائما وأبدا إلى وحدة الصف، فلا ينشر النزاع ولا ينشر الخلاف بين الناس، وإنما هو إنسان حكيم عاقل يعلم ويدرك الغاية التي يجب أن يصل إليها، وهو أن يكون من عباد الله سبحانه وتعالى الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فلو وقفنا كعقلاء أمام كثير من الجهلاء وقلنا سلاما، لأدى ذلك إلى حل كثير من المشكلات، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا الهداية والتوفيق.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. والزهد أخي الكريم أن تكون الدنيا في يد العبد لا في قلبه، فإن كانت في يده حكمها، وإن كانت في قلبه حكمته. روي أن رجلا أتى سالم الجرعي يسأله: يا جرعي، ما الزهد؟ فأجابه قائلا: ماذا سمعت فيه؟ فعدد له الرجل أقوالا، ثم قال: وأي شيء تقول أنت يا جرعي؟ فقال: اعلم أن البطن دنيا العبد، فبقدر ما يملك من بطنه يملك من الزهد، وبقدر ما يملكه بطنه تملكه الدنيا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلى هذه الباقة من أقوال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ قول الله تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان فالنجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. متفق عليه. والحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد حوالي 9 دقائق نستمع إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة مباركة يبتدئها من الآية 33 من سورة آل عمران. الآن يقدم لهذه التلاوة الدكتور محمد السعدي فرهود، الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، يرحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات التي تتلى علينا من سورة آل عمران من قول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى الله بعض خلقه، فاختار جل جلاله آدم عليه السلام لأبوة البشر، واختار نوحا عليه السلام للرسالة، والمشهور أنه أول رسول بعد آدم عليه السلام. واختار الله آل إبراهيم وهم عشيرته والأشراف منهم وذريته من الأنبياء، واختار منهم آل عمران، وعمران هذا كان رجلا صالحا عابدا، وهو أبو مريم البتول وجد عيسى بن مريم عليهما السلام. جعلهم الله صفوة خلقه، وفضل كل منهم على عالم زمانه ذرية طاهرة بعضها من بعض. وتذكر الآيات ولادة مريم، إذ قالت أمها امرأة عمران حين أحست بالحمل تدعو الله أن يقبل منها ما في بطنها نذرا لعبادته وخدمة بيت المقدس، وكانوا ينذرون الذكور للإناث، فلما وضعتها وتبينت أنها إنما وضعت أنثى تضرعت إلى الله وهي تتحسر على ما تظنه فوات مقصدها ومأربها من النذر: إني وضعتها أنثى. قالت هذا وهي لا تدري ما أعده الله لوليدتها مريم هذه من المكانة والمنزلة، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. واستعاذت أم مريم بالله أن يحفظها ويحفظ ذريتها من مس الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها، تقبل مريم بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا هو تنشئتها في طاعته، وكفلها زكريا زوج خالتها حين اختصموا أيهم يكفل مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وهو مكان عبادتها وجد عندها رزقا ليس من أطعمة الدنيا، فيسألها متعجبة: أنى لك هذا؟ وتجيب: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وتحرك هذه الإجابة خواطر زكريا عليه السلام أمام قدرة الله ورأفته بهذه الأنثى، ويتمنى زكريا أن يكون قد رزق الولد الذكر ليكون في خدمة بيت المقدس. ومن ثم قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، كذلك سماه الله، وجعله الله مصدقا بكلمة من الله هي كلمة التوحيد، وجعله سيدا أي شريفا في الهيئة الاجتماعية، وجعله حصورا أي متعففا عن المعاصي، وجعله نبيا معدودا من الصالحين. واستبعد زكريا أن يولد له الولد لما يجده في نفسه وفي زوجته من الموانع. قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 120 سنة، وامرأتي عاقر زهاء 100 سنة. ويجيئه الجواب: قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. وما يزال زكريا في دائرة العجب. قال رب اجعل لي آية، أي علامة أعرف بها حبل امرأتي. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي أن تجد نفسك غير قادر على الحديث للناس بلسانك مدة 3 أيام، إلا التفاهم بالرمز كالإشارة بالرأس واليد. ولا تعجب يا أخي أن يكون الحمل بالمرأة وتظهر علامته في رجلها، فإنها قدرة الله. وتعود الآيات إلى مريم البتول، إذ قالت لها الملائكة بعد أن بلغت سن التمييز: يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهو اصطفاؤها لخدمة بيت المقدس من بين نساء الدنيا، وطهرها الله بالإيمان وبالطاعة التي دعيت إليها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي كوني في عداد المصلين، فقد صرت في مرتبة الصفوة والطهر، وهي مرتبة عالية. ويخاطب الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن هذه الوقائع من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون في شأن من يتكفل بها وبتربيتها. تتناول الآيات بعد ذلك قصة البشرى بولادة عيسى، إذ قالت الملائكة: يا مريم، إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجعله الله وجيها في الدنيا بالصلاح والتقوى، ووجيها في الآخرة بالقبول وعلو الدرجة، ومن المقربين إلى الله، ويكلم الناس في المهد صغيرا ليدافع عن أمه وشرفها، وكهلا عندما يتكلم بالكلام الوحي والنبوة، ومن الصالحين. ويداخل مريم العجب من أن يكون لها ولد ولم يمسسها بشر، ويجيئها الجواب: قال كذلك الله يخلق ما يشاء ولو خالف المألوف والمعتاد، لأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ومن البشريات التي زفت إلى مريم في شأن ابنها: ويعلمه الله الكتاب وهو الخط بالقلم، ويعلمه الحكمة وهي إصابة الحق قولا وفعلا، ويعلمه التوراة كتاب موسى عليه السلام، ويعلمه الإنجيل كتابه هو الذي سينزل عليه، ورسولا إلى بني إسرائيل مؤيدا بآيات من الله هي خوارق العادات: أني أخلق، أي أصور لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ثم ومصدقا لما بين يدي من التوراة مؤمنا بها مع نسخ بعض الأحكام، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وكان الله قد حرم عليهم بعض الطيبات من اللحوم والشحوم عقابا لهم. ويدعوهم عيسى عليه السلام إلى تقوى الله، ويؤكد مربوبيته ومربوبيتهم لله: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا مع هذه التلاوة المباركة من سورة آل عمران من الآية 33 وحتى الآية 55، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقبلها قدم لهذه التلاوة الدكتور محمد السعدي فرهود الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قبل الخامسة بحوالي 20 دقيقة تستضيف الفترة المفتوحة الإسلام والحياة الأستاذ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر للحديث عن التواضع ولين الجانب كخلق من أخلاق الإسلام، يحاوره على الهواء الزميل هاني عماشة. في 10:15 من سهرة الليلة تتابعون معنا أمسية دينية جديدة سجلت هذه المرة من مسجد آل منصور بميت عباد نبرو بمحافظة الدقهلية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي وكلمة من الدكتور ياسر ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. أمسية الليلة أعدها ويقدمها الزميل مسعد الجهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ سعيد حافظ هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 4:09، أذان العصر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ نصر الدين طوبار بصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. يؤذن بصلاة المغرب في القاهرة بمشيئة الله تعالى قبل 7:18. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي مما تيسر من سورة الحديد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الحديد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: ما معنى الاعتداء في الطهور؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ورد الاعتداء في الطهور بضم الطاء بمعنى عملية التطهر، أو الطهور يعني الماء الذي يتطهر به. فقد ورد الاعتداء في هذا في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. ويتحقق معنى الاعتداء في الطهور بالإسراف في استعمال الماء، وهو ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله حين مر بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ، قال له: ما هذا السرف يا سعد؟ فقال: أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. والخلاصة أن الاعتداء في الطهور يكون بالإسراف في استعمال الماء في طهارة الأعضاء، سواء بالزيادة على 3 مرات دون موجب، أو باستخدام كمية أكثر مما يكفي الحاجة، وهو مكروه إذا كان الماء مملوكا للغير، وحرام شرعا إذا كان هذا الماء موقوفا على الطهارة كما في المساجد. والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب،

0: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 79 و80 بعد 100 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالآيتان الكريمتان اللتان استمعنا إليهما منذ قليل بيّن الله سبحانه وتعالى فيهما بعض الحكم التي اشتملت عليها غزوة أحد، فقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقوله سبحانه ليذر أي ليترك، والمراد بالمؤمنين المخلصون الذين صدقوا في إيمانهم، والمراد بقوله على ما أنتم عليه أي اختلاط المؤمنين بالمنافقين واستواءهم في إجراء الأحكام، ومعنى حتى يميز أي حتى يفصل. والمراد بالخبيث المنافق ومن على شاكلته من ضعاف الإيمان، والمراد بالطيب الصادق في إيمانه، والمعنى ليس من شأن الله تعالى ولا من حكمه ولا من سننه في خلقه أن يترككم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من الالتباس واختلاط المنافقين بكم، بل الذي من شأنه ومن سنته أن يبتليكم وأن يمتحنكم بألوان من المصائب والشدائد حتى يتميز المؤمنون من المنافقين، وحتى ينفصل الأخيار عن الأشرار. وعبر سبحانه عن المؤمن بالطيب وعن المنافق بالخبيث ليسجل على كل منهما ما يليق به من الأوصاف. وقوله سبحانه: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، بيان لبعض حكمه في خلقه. والغيب ضد المشاهد، وهو كل ما غاب عن الحواس وكل ما لا تمكن معرفته إلا عن طريق الوحي من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. أي وما كان الله تعالى ليعطي أحدا منكم يا معشر المؤمنين علم الغيوب الذي به تعرفون المؤمن من المنافق، إذ علم ذلك له وحده، ولكنه سبحانه يصطفي من رسله من يريد اصطفاءه فيطلعه على بعض الغيوب، وذلك كما حدث لنبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد أطلعه سبحانه على ما دبره له اليهود حين هموا باغتياله، وأطلعه على حال تلك المرأة التي أرسلها حاطب بن أبي بلتعة برسالة إلى قريش لتخبرهم باستعداد الرسول صلى الله عليه وسلم لحربهم، كما أطلعه على بعض أحوال المنافقين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ثم أمر الله تعالى عباده أن يثبتوا على الإيمان، وبشرهم بالأجر العظيم إذا هم استمروا على ذلك فقال: فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ثم بين سبحانه بعد ذلك سوء مصير الذين يبخلون بنعم الله فلا يؤدون حقها ولا يقومون بشكرها، فقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. والمعنى: ولا يظنن أولئك الذين يبخلون بما أعطاهم الله من نعم وأموال أن بخلهم فيه خير لهم، كلا، بل إن بخلهم هذا فيه شر عظيم لهم. والنهي عن الحسبان بأن البخل فيه خير في قوله ولا يحسبن الذين يبخلون يدل على النفي المؤكد، أي لا يصح لهم أن يظنوا بأية حال من الأحوال أن ذلك البخل فيه خير لهم، بل الحقيقة المؤكدة أن فيه شرا كبيرا لهم. وفي قوله بما آتاهم الله إشعار بسوء صنيعهم وبخبث نفوسهم، حيث بخلوا بشيء ليس وليد علمهم واجتهادهم، وإنما هذا الشيء منحه الله تعالى لهم بفضله وجوده، فكان الأولى بهم أن يشكروا الخالق عز وجل على ما أعطى وأن يبذلوا مما أعطاهم في سبيله عز وجل. ثم بين سبحانه المصير المؤلم لأولئك البخلاء فقال: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقوله سيطوقون مشتق من الطوق، وهو ما يلبس في أسفل الرقبة، أي تجعل أموالهم أطواقا حول رقابهم وأغلالا حول أجسادهم، فيعذبون بسببها عذابا أليما. فالآية الكريمة تدعو المؤمنين إلى الجود والسخاء من أجل إعلاء كلمة الله، وتتوعد البخلاء بأقسى ألوان الوعيد، وتبين أن كل ما في هذا الكون إنما هو ملك لله تعالى وحده، فهو المعطي وهو المانع. ولذا قال تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والمعنى أن لله تعالى وحده لا لأحد سواه ما في السماوات وما في الأرض مما يتوارثه أهلهما من مال وغيره، فما بال هؤلاء القوم يبخلون عليه بما يملكه ولا ينفقونه في سبيله. وقوله عز وجل: والله بما تعملون خبير، ختام قصد به الحض على الإنفاق في سبيل الله والنهي عن البخل وعن التقتير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإسلام والحياة.
1: فنحابها

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التواضع خلق حميد وجوهر لطيف يستهوي القلوب ويستثير الإعجاب والتقدير، وهو من أخص خصال المؤمنين المتقين، ومن كريم سجايا العاملين الصادقين، ومن شيم الصالحين المخبتين. التواضع هدوء وسكينة، وقار واتزان، ابتسامة ثغر وبشاشة وجه، لطافة خلق وحسن معاملة. بتمامه وصفائه يتميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب. التواضع من الأخلاق المثالية والصفات العالية، فالمسلم متواضع في غير مذلة ولا مهانة، والمتعالون في الأرض يطبع الله على قلوبهم ويعمي أبصارهم، فلا يستشعرون قدرة الله القاهرة فوقهم، ولا ينتفعون بآيات الله الباهرة من حولهم. يقول عز من قائل: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقد توعد الله هؤلاء المتكبرين في الأرض بالنهاية الذليلة في الدنيا والحساب الأليم في الآخرة. التواضع هو سلم الشرف، ولله ضر من قال: تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. أهلا بكم إخوة الإيمان والإسلام إلى فترة جديدة من فترات الإسلام والحياة، نتحدث فيها عن خلق التواضع ولين الجانب كخلق من أخلاق ديننا الحنيف. نحن معكم على الهواء فريق العمل من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، من أسرة الإعداد الزميلة منى عثمان، من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم أحمد عثمان، الإشراف العام إسماعيل دويدار. أسعد بأن أكون معكم أمام الميكروفون هاني عمشة. معنا ضيفا كريما لهذه الفترة فضيلة الشيخ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم من فضله، وجزاكم عنا وعن مستمعينا كل الخير.
1: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ هاني وبمستمعيك الكرام.
0: إذن إخوة الإيمان والإسلام، نحن اليوم على موعد مع خلق عظيم تزدان به النفوس وتزداد به العلاقات محبة ويكبر به الإنسان في أعين الخلق. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم،

0: ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه، وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب صل على النبي مسلما، واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا، اللهم آمين. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآية الكريمة المباركة هي أول وصف من أوصاف عباد الرحمن، ومعناها يتواضعون لخلق الله، تواضع فيما بينهم وبين أنفسهم، وتواضع فيما بينهم وبين عباد الله جل وعلا. ويمكن حضرتك تفضلت في البداية بقول أحد الحكماء: تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. الآية التي معنا وعباد الرحمن هي أبلغ آية في كتاب الله تحدثت عن التواضع. إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، لا ينشغلون بالناس، وهم معروفون عند رب الناس سبحانه وتعالى. هم دول أهل الله الصالحين المتواضعين لجناب الله. التواضع ولين الجانب من أخلاق سيدنا رسول الله. يقول الله جل وعلا لسيد الخلق في القرآن: فبما رحمة من الله لنت لهم. لنت لهم هنا معناها لين الجانب. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. العلماء لما تكلموا عن هذه الآية قالوا: الآية فيها منهجان، منهج نوراني ومنهج ظلماني. المنهج النوراني يوصف بالمنهج المحمدي النبوي المصطفوي، وهو يتمثل في الرحمة واللين. أما المنهج الثاني الشيطاني فهو منهج يقوم على الغرور والكبر. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ودرسنا في المنطق المقدمات والنتائج. اللين والرحمة مقدمتان، نتيجتهما أن يلتف الناس حول هذا اللين المتواضع. أما الفظاظة والغلظة فالنتيجة ذكرت في الآية: لانفضوا من حولك. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول لسيدنا رسول الله: لن لأصحابك، لن لأحبابك، لن لأتباعك، لن لأمتك، لن لكل من اقتدوا بك. والدليل على ذلك في القرآن الكريم، احنا كلنا كده في القرآن أمرنا في مرة واحدة في آية أن نخفض جناح الذل لوالدينا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إنما سيدنا النبي قالوا أمر مرتين بخفض الجناح: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، مرة في سورة الحجر، والثانية في سورة الشعراء، لا ثالث لهما في القرآن. أن يؤمر النبي بخفض الجناح لأمته ولأتباعه، دول مرتين للنبي للتأكيد.
1: ولماذا تمثيل بخفض الجناح؟
0: خفض الجناح هو عبارة عن التواضع، عبارة عن الانكسار، التذلل. لكن الإنسان يتذلل وهو قدره عند الله عظيم. الإنسان اللي يتولى مسؤولية أو يتولى عمل معين لا يتعالى على خلق الله. يعني من الأقوال المأثورة في التواضع وفي عدم التكبر ما قاله مطرف وهو من الصالحين، لما رأى أحد الناس يمشي مشية فيها تكبر وغرور وخيلاء وتفاخر بنفسه، فقال: لما هذه المشية وهي يبغضها الله ورسوله؟ فرد عليه وقال: ألا تعرفني؟ ألا تعرف من أنا؟ فرد عليه مطرف بثلاث كلمات قال: أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة.
1: ربما دكتور، يعني هذا ما نلحظه في بعض التصرفات يمكن

0: في مجتمعات مختلفة، يعني تلاقي شخص يقول أنت مش عارف أنا مين؟
1: آه طبعًا، وهذه على ألسنة المصريين متداولة.
0: وغير المصريين أيضًا
1: نعم،
0: كمان يعني.
1: يعني كلمة مش عارف أنا مين دي فيها من الخيلاء، حتى رب العزة يقول كده: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحًا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك
0: واغضض
1: واغضض
0: من
1: من
0: صوتك.
1: صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
0: دكتور، يعني التواضع للخلق وللحق من صفات الأنبياء وصفات المرسلين، وأيضا
1: نعم
0: من صفات أتباعهم الصالحين.
1: نعم
0: نود أن نعرض الآن لبعض النماذج التي أشار إليها ودلل عليها القرآن الكريم في تواضع الأنبياء والمرسلين، بداية بأبي الأنبياء إبراهيم،
1: نعم
0: مرورا بموسى عليه السلام، ثم عيسى، ثم داود، انتهاء بخاتم المرسلين سيدنا
1: صلى
0: محمد
1: الله
0: صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: وسلم.
0: وسلم،
1: نعم،
0: وهو إمام المتواضعين.
1: صلوات ربي وسلامه عليه. يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف يكون الأدب، ولكني أختم بالحديث عن تواضعه. أما عن خليل الرحمن إبراهيم فانظر إلى أدبه وإلى تواضعه وإلى انكساره وتذلله لربه جل وعلا. رجل بلغ من الكبر عتيه، وزوجته لا تنجب، فيدعو ربه ويقول: ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. سيدنا إبراهيم جاوزت 90 من عمره، والسيدة سارة لا تنجب، فزوجته بالسيدة هاجر وهي مصرية، فأنجب ولده إسماعيل وعمره 96 سنة. تخيل، سيدنا إبراهيم ربنا رزقه بسيدنا إسماعيل وقارب المئة، قد
0: وتلك
1: قارب المئة،
0: معجزة يعني.
1: معجزة نعم للأنبياء. ثم أكرمه الله بولده إسحاق من السيدة سارة وعمره فوق 100 ب17 سنة، يعني 117 سنة، وينجب إسحاق. بين إسحاق وإسماعيل حوالي 21 سنة. ثم يرزق بعد ذلك إسحاق، يأتي بيعقوب، وبعدين يوسف والأسباط. وربنا سبحانه وتعالى أكرم سيدنا إبراهيم بهذه الذرية الصالحة، حتى دعا ربنا دعوة وقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قالوا العلماء لسان الصدق في الآخرين أن جعل الله من نسل إسماعيل سيدنا محمد،
0: عليه الصلاة
1: فلا
0: والسلام
1: زلنا نذكر إبراهيم عليه السلام في كل صلاة:
0: في
1: اللهم صل
0: التشهد.
1: على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبلغ من تواضعه أنه يطلب من ربه جل وعلا أن يستره يوم الموقف العظيم، يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب
0: وهو
1: سليم،
0: من هو؟ هو
1: وهو
0: خليل الرحمن.
1: خليل الرحمن. بلغ من تواضعه أنه تواضع لوالده، قال لوالده: لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وينصح والده: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف أبوه يرد عليه يقول له إيه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يرد بأدب وتواضع وتذلل وانكسار لوالده: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. هذا أنموذج من نماذج التواضع في حياة خليل الرحمن إبراهيم. نموذج آخر مع كليم الله موسى. سيدنا موسى الكليم يكلم ربه ويكلمه ربه. سيدنا موسى الذي أنزل الله عليه التوراة، مع كل هذا يتواضع. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. شوف النبي الرسول، وسيدنا موسى رسول ونبي، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. شوف بقى هيشكر ربنا، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تواضع وأدب جم. فكانت النتيجة وكانت المفاجأة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وبعدين بعد كده الرجل الصالح يقول له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. بيت القصيد أن كليم الله موسى تواضع وسقى للبنتين الضعيفتين، ثم شكر مولاه على ما أولاه من نعم، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
0: له موقف آخر أيضا مع الخضر.
1: نعم، تواضع مع العلماء.
0: تواضع مع العلماء.
1: نعم،
0: يعني هو نبي ومن أولي العزم من الرسل.
1: صحيح.
0: ومع ذلك يتتلمز ويتعلم على يدي،
1: يقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. حتى يعني أهل الله أصحاب التفسير الإشاري يقولوا هم ثلاث معجزات أو ثلاث كرامات تأتت للخضر مع سيدنا موسى: الأولى السفينة، والتانية الغلام، والتالتة الجدار. يقولوا أما الأولى، يعني يبقوا أربعة مش ثلاث، الأولى أن الخضر أخبر موسى أنه لن يصبر معه، قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، فمن أخبر الخضر فمن أخبر الخضر بهذا؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. فسيدنا موسى أيضا تواضع مع سيدنا الخضر في التعليم. ده في رواية تانية لسيدنا موسى من أعجب ما قرأت، أن سيدنا موسى كان يرعى الأغنام، وسيدنا النبي قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم وكنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فسيدنا موسى في يوم كان في واد كثير الذئاب ومعه الأغنام، شوف نبي وبيرعى الأغنام. فلما جن عليه الليل وغطاه بظلامه وجه وجهته إلى الله وقال إلهي أحاط علمك وسبقت قدرتك وبيدك مقاليد الأمور، هذه أغنامي ترعى مع هذه الذئاب، توكلت عليك وهي في أمانك. فنام وغمض عينيه، ولما أصبح الصباح وجد العجب، وجد الأغنام ترعى مع الذئاب، فتعجب كيف هذا يا ربي، فنودي يا موسى اتقيني ونم حيث شئت ولا تحزن. عليه وعلى أكبر نبينا السلام.
0: أيضا يعني من نماذج التواضع في القرآن الكريم سيدنا عيسى عليه السلام، وكان دائما يقول إني عبد الله.
1: نعم.
0: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله.
1: نعم.
0: قال أيضا لم يجعلني جبارا شقيا.
1: نعم.
0: يعني هذا النموذج الذي ينبغي أن نحتذي من خلال آيات القرآن الكريم، يعني ماذا نتعلم من تواضع سيدنا عيسى عليه السلام أنه دائما يقول عن نفسه إني عبد الله، والعبد
1: نعم
0: يعني هناك علاقة خاصة بينه وبين سيده.
1: صحيح. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا السلام هو سيدنا المسيح، قال كلمة وجاءت في القرآن: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الآية فيها ملمحين: الملمح الأول التواضع لوالدته لسيدتنا مريم الصديقة، وبرا بوالدتي. الملمح الثاني ولم يجعلني جبارا شقيا، لأن الجبار ليس بمتواضع. الجبار عنده غرور، عنده كبرياء، عنده تعالي على الناس، إنما المتواضع ليس عنده هذه الأشياء، إنما بيكون في تواضع مستمر. نتعلم من قول سيدنا عيسى وبرا بوالدتي أن نتواضع لوالدينا، لآبائنا، لأمهاتنا، أن نكون تحت أقدامهم. وناخد بالنا من حاجة مهمة: كما أن العقوق يعجل في الدنيا فالبر يعجل في الدنيا. من بر والديه بره الأولاد، ومن عق والديه عقه الأولاد. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فسيدنا عيسى بيعلمنا كيف يكون البر، كيف يكون التواضع للوالد كيف يكون التواضع للوالدة، ويعلمنا كذلك سيدنا النبي كيف يكون التواضع للوالدين معا. حتى لما سئل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، قال نعم، خمسة أشياء: الصلاة عليهما أو الدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. هذه بعض النماذج من حياة الأنبياء. أيضا عندنا سيدنا داود، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وكلمة أواب يعني خاشع، يعني متضرع، يعني
0: العودة،
1: متذلل، يعني يؤوب ويتوب ويعود إلى ربه جل وعلا. والأواب ده متواضع غير المتكبر، المتكبر يتعالى على الناس. فدول أنبياء يعني صنعهم الله على عينه وأدبهم بهذا الأدب الجم. ثم جاء سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم علم الدنيا كيف يكون التواضع وكيف يكون الأدب وكيف يكون الانكسار والتذلل لله جل وعلا.
0: إذن فالتواضع هو خلقه وصفته في حضره وسفره صلى الله عليه وسلم. فاصل قصير ونواصل هذا الحديث حول التواضع ولين الجانب. من يطلع

0: فضيلة الدكتور يسري، كما ذكرنا أن التواضع كان خلقه صلى الله عليه وسلم. التواضع مع الأغنياء، مع الفقراء، مع الصغار والكبار، كان صلى الله عليه وسلم رفيقا ورقيقا لين الجانب مع الجميع. نود أن نتعرض لبعض الصور من تواضع إمام المتواضعين صلى الله عليه وسلم.
1: صلوات ربي وسلامه عليه، يكفي ما قاله أحمد شوقي في البردة: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وقالها في الهمزية: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما متواضعا مع الكبير والصغير. هو الذي علمنا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هو الذي علمنا أنزل الناس منازلهم، هو الذي أدبنا صلى الله عليه وسلم. شوف، من خلال بيته تواضعه صلى الله عليه وسلم مع خادمه سيدنا أنس بن مالك، وأنس هو الذي يترجم هذا التواضع بنفسه. يقول: خدمت النبي 10 سنين فما قال لي قط أف، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وفي رواية أخرى في الشمائل عند الإمام الترمذي يقول: ما قهرني ولا شتمني ولا سبني ولا ضربني. اللي بيقول الكلام ده يعني واحد دخل بيت النبي وعمره 10 سنوات، وخرج من بيت النبي وعمره 20 سنة، يعني 10 سنوات عايش في بيت سيدنا رسول الله. سيدنا أنس كان له أخ اسمه أبو عمير. في يوم سيدنا النبي ماشي في الطريق فوجد أبا عمير جالس في جانب من الطريق ويبكي، فجلس النبي بجواره. تخيل هذا الموقف، جلس النبي بجوار أبي عمير فقال: ما يبكيك؟ قال: أبكي لعصفوري، عصفور مات وكان يلقبه بالنغير، فإذ بسيدنا رسول الله يعني يواسيه في عصفوره ويقول: يا أبا عمير، ماذا فعل النغير؟ أي أخلاق هذه الأخلاق، وأي تواضع هذا التواضع. سيدنا جابر بن سمرة يقول كده: مر النبي علينا ونحن أطفال صغار نلعب في المدينة، في طرقات المدينة، فسلم علينا واحدا واحدا. شوف بقى جابر بن سمرة يوصف النبي بإيه، يقول: فوجدت ليده بردا، رائحة طيبة، كأنما أخرجها من جؤنة عطار، كأنه طلع إيديه من جراب ملئ بالمسك والروائح الذكية. هو ده سيدنا النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
1: هو سيدنا النبي الذي كانت الخادمة تأخذ بيديه في طرقات المدينة فيمشي معها، تقول له: عايزاك في قضاء حاجة ليا، يذهب معها صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا المصطفى الذي كان إذا دخل على أصحابه يقول لهم: لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم. إذا دخلت عليكم لا يقف منكم أحد، لأن الفرس والروم كانوا يقومون لملوكهم ورؤسائهم. فسيدنا النبي طلب منهم: ألا تفعلوا، إذا دخلت عليكم فلا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم. فدخل عليهم فلم يقم منهم أحد إلا واحدا من الصحابة هم قائما، سيدنا حسان بن ثابت شاعر النبي. فيعني الصحابة نظروا إليه: لماذا قمت يا حسان والنبي أمرنا ألا نقوم؟ قال: لا تقوموا لي. فرد حسان عليهم ببيتين من الشعر، قال: قيامي للعزيز علي فرض، ونقض الفرض أنى يستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم، يرى هذا الجمال ولا يقوم.
0: الله
1: إزاي
0: أكبر.
1: أشوف جمال سيدنا النبي ولا أقوم له واقفا بين يديه صلى الله عليه وسلم. فهو ده التواضع في حياة سيدنا رسول الله، سيد المتواضعين، مع أن الله رفعه، مع أن الله أجله، مع أن الله أمرنا بتعظيمه وتعزيره وتوقيره: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. أمرنا بالتوقير والتعظيم والإجلال والاحترام والأدب. من تواضع فليتعلم التواضع من سيدنا رسول الله، لأن دي أخلاق سيدنا النبي صلوات ربي وسلامه
0: عليه الصلاة والسلام. دكتور يسري، يعني التواضع على 3 درجات.
1: نعم،
0: هناك تواضع للدين، وتواضع للحق، وتواضع للخلق.
1: نعم،
0: نرجو أن نعرض بمزيد من التفصيل لهذا الأمر.
1: تعرض القرآن الكريم لهذه الدرجات الثلاث. التواضع للدين، قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي في سورة النساء. شوف ربنا بيقول لنا في الآية دي، بيقول لسيدنا النبي: لن يتأتى لهم كمال الإيمان حتى يحكموك. وجاء الحديث والخطاب بكاف الخطاب، يحكموك أنت يا رسول الله، نعم، حتى بعد وفاتك. ما هو قبلها: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وفي هذه الآية: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحكم الله ونحكم رسول الله، نحكم كتاب الله ونحكم سنة رسول الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أنت يا رسول الله ويسلموا تسليما. تسليم مطلق، مأمورين إن إحنا نسلم لله ونسلم لأمر رسول الله. نسلم لله تسليم مطلق في كل أمور حياتنا، وده تواضع لله. سلم الأمر لمن دبره فلن ترى غير الذي قدره. الله دبر ما يكون وما قد كان، أما كفاك مدبرا مولانا سبحانه وتعالى. والذي يدبر، فتواضع وتذلل وانكسر وسلم أمرك إليه. أما الدرجة الثانية، التواضع للحق. قال جل وعلا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني من الخلفاء الراشدين على من عده السادس بعد سيدنا الحسن، لأن الحسن ابن علي الخامس. فسيدنا عمر ابن عبد العزيز بلغ من تواضعه أن رجلا ناداه مرة وقال: يا خليفة الله في أرضه. فعمر ابن عبد العزيز لم يجبه، فقال: يا خليفة الله في أرضه، فلم يجبه. قال: أنادي عليك. قال: لما ولدت سماني أهلي عمر، فلو ناديتني يا عمر لأجبتك، وكنيت نفسي بأبي حفص، فلو ناديتني يا أبا حفص لأجبتك، ولما وليت أمركم سميتموني بأمير المؤمنين، فلو قلت يا أمير المؤمنين لأجبتك، ولما قلت يا خليفة الله في أرضه فلست كذلك فلم أجبك. شوف التواضع، شوف الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى، الأدب مع الناس. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو من هو، في يوم جالس مع أصحابه وانطفأ المصباح فقام وأضاء المصباح، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، نكفيك هذا؟ واحد مننا يقوم ويضيء المصباح؟ قال: قمت وأنا عمر وجلست وأنا عمر. هذا هو الأدب. أما الدرجة الثالثة هي التواضع مع الخلق. وخلينا أقف مع هذه وقفة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال في حديث آخر: من تواضع لله رفعه. وعندنا آيتين في القرآن يحثنا فيهما جل وعلا على التواضع مع الناس. الآية الأولى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. شوف التعبير القرآني: أذلة على المؤمنين. يعني أذلة؟ يعني متواضعين. أعزة على الكافرين، يعني أشداء. والآية الثانية في سورة الفتح،
0: توقف مع الآية الأولى: كيف يمكن أن يكون الإنسان عزيزا وذليلا في آن واحد؟
1: يكون عزيزا بالله، متذللا لله، متواضعا بين إخوانه، شديدا على أعداء الدين وأعداء الله وأعداء رسول الله. سيدنا عمر كان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع. بيقرأ في يوم عند الكعبة: إن عذاب ربك لواقع، فخر مغشيا عليه. ده تذلل، تواضع. وكان رضي الله عنه وأرضاه وقاف مع كتاب الله جل وعلا، لكن في الحرب أسد. سيدنا خالد بن الوليد في الحروب أسد، لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، سيف الله
0: وسيف الله.
1: وسيف رسول الله. سيدنا علي، سيدنا علي بن أبي طالب كان من الناس المتواضعين غاية التواضع، لغاية في يوم المشركين يعني زادوا عليه حماقة في الكلام، فإذ بسيدنا علي بن أبي طالب يقول هذه الكلمات الرائعة، يقول لهم إيه بقى؟ محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط حبها بلحمي ودمي، وصبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. أداء مثال لتذلله لأصحابه ولعزته مع الأعداء ومع المشركين والكفار. الآية الثانية اللي بتشرح الأولى بقى في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء، يعني أعزة، أشداء على الكفار، رحماء بينهم، يعني أذلة، متواضعين فيما بينهم. ده النهج اللي احنا واجب ان احنا نمشي عليه في معاملتنا مع خلق الله، كما قال رسول الله: وخالق الناس بخلق حسن.
0: فضيلة الدكتور يسري، لا شك أن خلق التواضع من أعظم الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن.
1: نعم.
0: بالتأكيد هذا الخلق له فوائد وثمرات عظيمة يجنيها المسلم.
1: نعم.
0: نود أن نتعرض لبعض هذه الفوائد وتلك الثمرات.
1: آية في كتاب الله حثنا فيها جل وعلا على التواضع، ثم بين لنا فيها الثمرة والفائدة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، العاقبة والعاقبة للمتقين. وبالمناسبة هذه الآية هي آخر آية نطق بها سيدنا عمر بن عبد العزيز قبل وفاته، قبل ما يموت قرأ هذه الآية ثم مات. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن فوائد التواضع ومن ثمراته أنه يورث الإنسان التقوى. طب التقوى دي هتجينا إزاي؟ سئل أحد الصالحين، بيقولوا له: يا سيدنا الشيخ، مريد من مريديه يقول له: يا شيخنا، أنا لست على التقوى أقوى، عايز أبقى من المتقين مش عارف. فقال الشيخ له: إذا كنت على التقوى لا تقوى، أحبب من يقوى تقوى، أحبب من يقوى
0: تقوى.
1: وده هنجيله بعد شوية وإحنا بنتكلم عن كيفية اكتساب خلق التواضع. إنما من فوائد التواضع إن التواضع هيورث العبد التقوى. من فوائد التواضع أيضا محبة الله ومحبة رسول الله. إن الله جل وعلا لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله جل وعلا يريد منا التواضع، يقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل بها على خلقه. مش عايزنا نقوم نقول إيه: أنا صليت كذا ركعة، وأنا قرأت كذا سورة، وقرأت كذا جزء. إنما يتقبل الله من المتقين. طب لما ربنا يحب الإنسان، إذا أحبك الله جل وعلا أحبك الكون بما فيه.
0: فإذا أحببته كنت
1: سمعه الذي يسمع به،
0: وبصره
1: الذي يبصر به. مش كده وبس، ده شوف الآية الكريمة: وألقيت عليك محبة مني. لو أحبك الكون كله هيحبك. وإذا أحب الله باطن عبده لاحت عليه مواهب الفتاح، وإن صفت لله نية مصلح مال العباد عليه بالأرواح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني إيه ودا؟ تجلى عليهم باسمه الودود فجعل لهم الوداد في قلوب العباد. وكان من دعاء الصالحين: اللهم أدم علينا الوداد، إن يبقى في وداد بينه وبين خلق الله.
0: وأيضا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم
1: سبق لهم. خد بال حضرتك بقى،
0: أذلة على المؤمنين عزة على
1: هنا
0: الكافرين.
1: هنا ملمح جميل في هذه الآية. قال يحبهم ويحبونه، وفي آية تانية: ثم تاب عليهم
0: ليتوبوا.
1: إيه الفرق بين الاتنين؟ سبق لهم الحب من الله، فلما أحبهم هاموا في حبه. لما أحبهم هاموا
0: هاموا
1: في
0: في حبه.
1: حبه. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن، اتخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا.
0: وعلى العكس المتكبر يبغضه الله تعالى ولا يحبه. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون،
1: نعم،
0: إنه لا يحب المستكبرين.
1: المستكبرين، نعم، والعياذ بالله. التكبر ده آفة من آفات العصر، ومرض من أمراض القلوب. ورأينا في دنيا الناس إن المتكبر ده ربنا سبحانه وتعالى ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة، وتجد الناس يبتعد عنه. أنت بتتكبر على إيه؟ ده سيد المتواضعين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا حتى مع معانديه، حتى مع الكفار، يعني متواضع صلى الله عليه وسلم. يعني لما يجي له السائل ويسأل النبي فيعطيه، ثم يسأل فيعطيه، ثم يسأل فيعطيه 3 مرات، فيقول: أسلموا، جئتكم من عند محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. احنا نريد يا أستاذ هاني أن نتخلق بأخلاقه، لأن من أحسن الأخلاق التواضع، ومن أعظم الأخلاق. والتواضع يحتاج إلى جهاد نفس،
0: بالتأكيد.
1: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. كل واحد فينا يسأل نفسه الصبح وهو نازل من بيته كده، وقد غره المنصب أو غرته الدنيا أو غره المال، يقول لنفسه كده: وبعدين؟
0: ده كأنه حرم على نفسه الجنة.
1: نعم،
0: يعني
1: شوف شوف شوف،
0: أين هو من حديث رسول الله: لا
1: صلى
0: يدخل
1: الله عليه
0: الجنة
1: وسلم،
0: من كان في قلبه
1: مثقال
0: مثقال
1: ذرة
0: ذرة
1: من كبر،
0: من كبر.
1: مش كبر، مثقال
0: مثقال ذرة.
1: ذرة من كبر. يعني المغرور ده مسكين، المتكبر ده والله مسكين، سبحان الله العظيم. شوف ربنا يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ده ممكن شرقة شرقة الإنسان يموت بسببها، ممكن الإنسان ينام ما يقومش من النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اسأل نفسك الصبح بس السؤال ده، وده كان من كلام شيخنا الشيخ الشعراء والله يرحمه،
0: رحمه الله.
1: قال كل واحد يسأل نفسه وهو بيبص في المراية كده صباحا، يقول لها: وبعدين؟ وبعدين هتروح فين؟ هتعمل ايه؟ وبعدين ده انت هتموت وهتدفن وهياكلك الدود، وهتسأل عما بدر منك في الدنيا. إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، وما هذه الحياة الدنيا إلا
0: إلا
1: لهو
0: لهو
1: ولعب،
0: ولعب،
1: وإن الدار الآخرة
0: لهي
1: لهي
0: الحيوان.
1: الحيوان لو كانوا يعلمون. هي الحياة البقية، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا لو سألت المغرور ده والمتكبر ده: بتحب النبي؟ يقول لي: ده أنا بموت في النبي.
0: عليه
1: طب ما
0: الصلاة والسلام.
1: بتعملش زيه ليه؟ لماذا لا تتخلق بأخلاقه؟ لماذا لا تتأدب بآدابه؟ جاهد نفسك لأجل أن تكون كرسول
0: قل إن
1: الله،
0: كنتم تحبون الله فاتبعوني
1: فاتبعوني.
0: يحببكم الله.
1: من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء، فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء.
0: فضيلة الدكتور يسري، يتبقى لنا حوالي 5 دقائق
1: نعم،
0: نعرض فيها لمظاهر التواضع.
1: نعم،
0: كيف يمكن أن يعني يتعرف الإنسان على نفسه؟ ما إذا كان متواضعا أم غير متواضع؟ مش عايز أقول من المتكبرين.
1: نعم، من مظاهر التواضع أولا قبول الحق والانقياد له. الإنسان إذا نصحه أحد يأخذ بالنصيحة، يقبل الحق وينقاد للحق، لأن الله جل وعلا قال في القرآن: فتخبت له قلوبهم،
0: تخشع.
1: القلب المخبت ده يخشع، يبقى عنده تضرع. إذا ذكر بالله تذكر، وإذا وعظ اتعظ. طب ده هيجي من إيه الكلام ده؟ من الصحبة الصالحة. وأنا دايما أقول وأكرر هذا الكلام: صحبة الأولياء ولاية، وصحبة المهتدين هداية، وصحبة الصالحين صلاح، وصحبة المفلحين فلاح، وصحبة الرابحين رباح، وصحبة الناجحين نجاح، وصحبة أهل التقوى تورثك التقوى. الصحبة الصالحة هتجعل الإنسان يتخلق بهذا الخلق العظيم.
0: المرء على دين خليله.
1: فلينظر أحدكم من يخالل. أيضا عندنا من الأشياء اللي هي تجعل الإنسان متواضع، مظاهر التواضع، اللين والرفق بالناس. احنا لسه قايلين الآية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم. اللين، اللين اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، لين الجانب التواضع. لما تشوف حد مسكين يلين قلبك له. لذلك بعض الناس اللي هم عندهم غلظة وفظاظة يقول لي سيدنا النبي أنا يعني عندي قسوة شوية. قال له إيه سيدنا النبي؟ قال له امسح رأس اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك. اللي عنده غلظة وفظاظة روح زور الموتى في مستشفى من المستشفيات، روح زور مرضى السرطان، قف على ميت وهو يغسل وقد كان منصبه كذا ووضعه كذا، اذهب لقبور السابقين وشوف القبور فيها ايه وحالهم ايه. لو ذهبنا الى القبور لكلمونا بلسان حالهم وقالوا لنا انتبهوا فانكم ستكونون معنا. اتى امر الله فلا تستعجلوه، اقتربت الساعة وانشق القمر. ليه؟ لأن كل ما هو آت قريب. أيضا من ضمن الأشياء مظاهر التواضع إن الإنسان يشارك الضعفاء والمساكين، جالس الفقراء والمساكين.
0: وهذا ما كان يفعله الرسول صلى الله
1: عليه
0: وسلم.
1: وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين صلوات ربي وسلامه عليه. ويعني رحم الله من قال تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة فإن رفيع القوم من يتواضع. وقال الآخر إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي. وكلمة بقى ليا والكل من يتصدرون للدعوة إلى الله ويبلغون عن رسول الله. قال أحد الشعراء كم جاهل متواضع ستر التواضع جهله ومميز في علمه هدم التكبر فضله. التكبر ممكن يضيع علم الإنسان.
0: نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن آمين. يجعلنا من عباده المتواضعين.
1: اللهم آمين.
0: إلى هنا إخوة الإيمان والإسلام نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الفترة من فترات الإسلام والحياة. تحدثنا خلالها عن التواضع ولين الجانب كخلق من أخلاق ديننا الحنيف. كان معنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. مولانا بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم من فضله وجزاكم عنا كل الخير.
1: وجزاكم وتقبل منا ومنكم وجعلنا الله وإياكم من عباده المتواضعين. اللهم آمين.
0: اللهم آمين. كنا معكم إخوة الإيمان على الهواء، فريق العمل من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، الإعداد منى عثمان، من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم أحمد عثمان، الإشراف العام إسماعيل دويدار. هذه أسمى أمنياتي هاني عماشة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا سيدي، يقولون عبد جن من بعد صحة، وما بي جنون يا خليلي ما بي، إلا أني غريب محب ملقى على الثرى، أرعى نجوم الليل سهران باكيا، عدمت النوم والصبر والهنا، وفارقت إلفا كان مني مدانيا. سيدي يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم أهل الحب أن الوقت يأكل من الأنفاس، كان الصالحون يرون الوقت أغلى من الذهب، لأنه رأس مال السير إلى الله، ومن فاته الوقت فاته كل شيء. إن أهل الله لم يتعاملوا مع الزمن بوصفه ساعات وأيام، بل بوصفه أنفاسا مودعة سيسألون عنها. الوقت، عبئ وقتك بذكر الله، عبئ وقتك بأنوار الصلاة على سيدنا رسول الله، بملازمة الواردات وفعل الخيرات. قال سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دنانيركم ودراهمكم، فكان أحدهم يحزن إذا مضت ساعة بلا طاعة، كما يحزن التاجر إذا ضاع رأس ماله. يا أيها السائرون إلى الله، يا أيها المحبون، احرصوا على أوقاتكم، فالأوقات تأكل من الأعمار. وكما قيل، قال أحد أهل الله: إني لأغلق علي بابي مخافة أن يضيع علي وقتي. ليس زهدا في الناس، بل صيانة للقلب من التشتت، وحفاظا على لحظة القرب من الله. يا أيها المحبون، اعتبروا وتعلموا، فما عاش أهل الله أوقاتهم إلا في ذكر الله، في قراءة القرآن، في القول الحسن. قال سيد العلامة الإمام عامر بن عبد قيس: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ونقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. الوقت عند الصالحين أمانة لا تهدر، ونفس لا يعوض، وجسر إلى الله. فمن عاش مع وقته عاش قلبه، ومن ضيع وقته مات قلبه وهو يمشي. الوقت هو العمر. سيدنا الإمام الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. فالإنسان لا يقاس بطول العمر، بل بما عمر في عمره بالطاعة ومعرفة الخير والدلالة عليه. يا أيها السائرون إلى الله، تذكروا كلام الأولياء والعلماء. سيدنا الإمام الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه قال لرجل: كم عمرك؟ قال الرجل: 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، توشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: يا أخي، هل عرفت معناها؟ قال الرجل: نعم، عرفت أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال سيدنا الفضيل: يا أخي، من عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع. عرف أنه موقوف بين يدي الله، ومن عرف أنه موقوف بين يدي الله فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل ونحب، فقال: يا فضيل، وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال الرجل: وما هي يرحمك الله؟ قال الفضيل: أن تتقي الله فيما بقي يغفر لك ما قد مضى وما قد بقي. وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن نبتهل إليه أن يعفو عنا، وأن يجعلنا ممن يتقربون إليه مع كل نفس. إلهي، ها نحن ببابك واقفون بقلوب أثقلتها الغفلة وأتعبها طول الأمل، ولا ملجأ لنا منك إلا إليك. يا من لا يضيع لديه وقت ولا يخيب عند باب حضرته قصد، اغفر لنا أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، لقد بنى الإسلام أسسه في تنظيم العلاقة الاجتماعية بين أبناء المجتمع المسلم على قواعد مثلى وركائز فاضلة، وجعل من أهم هذه الركائز رباط الأخوة الإيمانية، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وجعل الإسلام من علامات كمال الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حول هذا الموضوع نطالع مقالا بعنوان: حكم إيذاء المسلم، من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: لقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متضمنة الوعيد والزجر الشديد لمن تعمد إيذاء المسلم بأي نوع أو شكل من أشكال الأذى، سواء كان قوليا أو فعليا. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قيل في تفسيرها: إن إيذاء المؤمنين عظيم وإثمه عظيم. ولهذا قال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي بغير جناية منهم موجبة للأذى. وقد ورد أن سب المؤمنين موجب للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته، فتعزير من سب الصحابة أبلغ، وتعزير من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم. وقد نهى الله تعالى عن إيذاء المسلم حتى ولو بكلمة أو تصرف خاص، حتى لو كان المحتاج يتلقى الصدقة، فقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. فالصدقة تبطل بما يتبعها من المن أو الأذى. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية المؤمنين نادى من على المنبر: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. وقد بلغ اهتمام الشريعة في منع أذى المؤمنين حدا شديدا، حتى لو كان القصد حسنا والهدف نبيلا. فقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له صلوات ربي وتسليماته عليه: اجلس فقد آذيت. وفي جانب آخر يراعي النبي صلى الله عليه وسلم المشاعر الإنسانية، فقال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه. اللهم اجعلنا سببا للخير دائما، واغفر لنا وللمؤمنين الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. إلى هنا تنتهي حلقة الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا الزميل توفيق المعداوي، كان معكم في قراءتها هاني عمشة. نترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: ومحذرا بالنهي عن فعل الهوى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أستاذ الدكتور عبد الكريم محمد جبل، أستاذ العلوم اللغوية بأداة طنطا والخبير بمجمع اللغة العربية وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. نقف في هذه الحلقة عند الجذر اللغوي آثيمة وفي المعجم الشقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للعلامة الأستاذ الدكتور محمد حسن جبل.
1: نعم.
0: المعنى المحوري والمعنى القرآني ثم صوتيات الكلمة وصلتها معنى الكلمة كوجه من وجوه إعجاز المفردة القرآنية.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعض. فكما تفضلتم نعرض في هذه الحلقة للجذر اللغوي المؤلف من الهمزة والثاء والميم، ونحن في هذه الحلقات نعرض للجذور الثائية، ولكن كان من منهج العلامة المصنف أن الهمزة والواو والياء لا تستقل بباب بمفردها، فكان يضمها إلى الحروف الأخرى. فالثاء هو في باب الثاء، والميم أضاف إليها الهمزة، فيعني لازم التنويه بذلك. أدار العلامة المصنف استعمالات هذا الجذر حول معنى محوري واحد قد يبدو غريبا بعض الشيء، هو البطء ثقلا أو من حمل شيء ثقيل. طبعا هو غريب شيئا ما على السادة المستمعين، على أساس أن المعنى المتبادر هو الإثم الذي بمعنى الذنب، وسوف نأتي إلى ربطه بهذا المعنى. طيب كيف استنبط أو على أي أساس استنبط هذا المعنى المحوري؟ استنبطه من قول العرب ناقة آثمة إذا كانت بطيئة في المشي. معنى البطء سيتأتى منه كل شيء بقى بعد ذلك. هذا هو المعنى المحوري وهذا هو الاستعمال الأساسي. هل هناك استعمالات عربية قديمة؟ نعم، امرؤ القيس يمدح رجلا فيقول لعمرك ما سعد بخلة آثمي، الخلة الصداقة، يعني يقول لعمرك ما سعد بخلة آثم، يعني ما خلته بخلة رجل آثم، يعني أخلاقه وصداقته ليست أخلاق الرجل الآثم. لعمرك ما سعد بخلة آثم ولا نأنئ، يعني ضعيف مقصر، يوم الحفاظ ولا حصر، حصر يعني ضيق الصدر من معالجة الشدائد. ويقول الشاعر الحارث بن ظالم المري فيا لله لم أكسب أثاما، أو الأثام التي سترد في القرآن الكريم، ولم أهتك لذي رحم حجابا.
0: شوفوا الأخلاق العظيمة،
1: الأخلاق العربية. ولذلك هو اختيار الجنس العربي أيضا ليكون محلا للرسالة السماوية الأخيرة لابد أن تكون له حكم.
0: وفعلا
1: الجنس العربي يعني فيه الكثير من الخصال، يعني التي يعني يكفي صفة الكرم مثلا لا تكاد تجدها عند آخرين.
0: وطبعا وخير شاهد عليها الشعر الجاهلي، يعني
1: نعم. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأتمم مكارم الأخلاق، أتممها يعني
0: موجودة.
1: إذا انتقلنا إلى الاستعمالات القرآنية سوف نجد أن هذا الجذر قد تكرر في القرآن الكريم نحو من 70 مرة، وطبعا كلها بالصيغة الإسمية وكلها تقريبا كلمة الإثم أو الآثم إلى آخر. يقول العلامة المصنف إن كلمة الإثم يعني استعملت في الشعر أيضا بمعنى الخمر، والعياذ بالله. يقول شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول،
0: يعني الخمر، يعني
1: الخمر. طيب إيه يا سيدي صلة هذا بالبطء؟ احنا عندنا الاستعمال الحس الأساسي الناقة الآثمة التي البطيئة في السير، طبعا هذا شيء مذموم. ولعل ذلك لما تحدثه من تخدر وثقل. بطء الإثم بمعنى الوزر أو الذنب، بيستعمل بمعنى الوزر. طب ما علاقة هذا بالبطء إلى آخره؟ قال كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقال إلى آخره في سورة العنكبوت. وكذلك سمي الوزر العرب

0: تسميه ذنب. طب الذنب مشتق من ايه؟ من الذنوب. طب ايه الذنوب؟ الذنوب اللي هي الدلو المليئة بالماء. كل هذا في معنى الثقل والبطء. ما هي الدلو اذا كانت مليئة بالماء كانت ثقيلة. ولذلك العرب عندما كانت تجتمع حول البئر تنزل الدلو او كانت تسميها الذنوب تمتلئ بالماء يخرج يقال هذا حظ فلان وهذا حظ فلان. ولذلك الآية القرآنية فإن للذين ظلموا ذنوبا يعني حظا من مثل ذنوب أصحابه منها هنا جاء هذا المعنى. وقال تعالى فهذا هو معنى استعمال الإثم في الذنب يعني. طيب وقال تعالى أيضا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. إيه المقصود بالتأثيم؟ يقول العلامة المصنف لا يعكر لذتهم شعور بأنهم يأتون مأثما بل شربهم نعيم كرموا به. أنت عندما تمارس شيئا يعني غير شرعي في شيء من الإحساس
1: عدم الرضا يعني.
0: بالتأنيب. وفي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا في صفة عباد الرحمن.
1: نعم نعم. يلقى أثاما يضاعف له
0: يضاعف له العذاب إلى آخر الآية. يلقى أثاما. يقول العلامة المصنف إن الكلام هنا كأنه على حذف مضاف. بعضهم قال ذلك يلقى أثاما يعني عقاب الأثام عقاب الذنب. من يفعل ذلك يلقى أثاما يعني عقاب الذنب. لكن العلامة المصنف يقول وبالنظر إلى الأصل يعني هذا تأويل آخر يقول به العلامة المصنف بالنظر إلى الأصل. الأصل اللي هو إيه؟ البطء.
1: البطء, أيوة.
0: البطء والثقل. فالسبيل مفتوحة لتفسيرات أخرى ترجع إلى الثقل والبطء اللي هي إيه بقى؟ زي إيه؟ الخزلان. يلقى أثاما يعني يلقى خذلانا. والخذلان ده مصيبة يعني إذا ترك المرء ونفسه خلاص صار نهبا لكل شيء. الخذلان والسلاسل والأنكال ما كل هذه أشياء ثقيلة وتبطئ الحركة والسير إلى آخره. وقد وصف القرآن العابدين المرضي عنهم بالسبق اللي هو ضد
1: البطء.
0: فقال تعالى والسابقون السابقون. وقال أيضا ومنهم سابق بالخيرات. طب وكمان في الحديث الشريف وهو حديث صحيح وارد في صحيح مسلم من أبطأ به عمله
1: لم يسرع به
0: لم نسبه, يسرع به نسبه. لمن أبطأ به عمله فهذا رأي العلامة المصنف في توجيه
1: رأي جديد ما شاء الله. طيب الصوتيات
0: عندما نصل إلى الصوتيات كما قلنا إنه الثاء والميم الميم انضمام أو استواء أو انضمام على شيء ما. الهمزة العلامة المصنف أدارها حول معنى الضغط الضغط الشديد. طيب من أين جاء هذا الضغط؟ الضغط جاء إن صوت الهمزة عند النطق به يستلزم انضمام أو التصاق ما يسمى بالوترين الصوتيين اللذين يقعان قرب نهاية الحنجرة. في وترين صوتيين فوكال كوردس ترجمة للمصطلح الإنجليزي. هذان الوتران هما المسؤولان عن صوت الإنسان وإلى آخره. فعندما ننطق بصوت الهمزة هذان الوتران يلتصقان تماما. انظر يلتصقان تماما ثم ينفرجان فينتج الصوت. فمن هذا الضغط والثاء والميم فيهم انضمام على أشياء وإلى آخره يضاف لهم معنى الضغط فيعطي معنى حمل ما يجتمع فيثقل.
1: إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه طائفة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمها دكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه في سننه رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. وعن عروة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتي. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ووتر أهله وماله أي سلب. وعن مرة عن عبد الله رضي الله عنه قال: حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فقال: حبسونا عن صلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى قرآن المغرب وهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة فاطر، تلاوة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.

فتوس.

كذلك انت.

يولد الليل في النهار.

لا والله.

إن

كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني وما تيسر من سورة فاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 46 دقيقة، موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت. أذان العشاء يحين موعده إن شاء الله تعالى قبل 8:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع ساعة مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة من سورة الطلاق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

العدة و

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الطلاق تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم.

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك برواية قالون بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من أول سورة الأنعام وحتى الآية 58 من السورة. يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من أول سورة الأنعام إلى الآية 58 برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك، قرأ قالون بضم أولى الساكنين وهو الدال، هكذا ولقد استهزئ برسل من قبلك. قوله تعالى: وهو السميع العليم، وهو يطعم ولا يطعم، فهو على كل شيء قدير، قرأ قالون بإسكان الهاء في هذه الضمائر، هكذا وهو السميع العليم، وهو يطعم ولا يطعم، فهو على كل شيء قدير. قوله تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قرأ قالون بفتح ياء الإضافة، هكذا قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قوله تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف والمد بمقدار حركتين، هكذا أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، قرأ قالون فتنة بالنصب، هكذا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، على أن فتنة خبر تكن مقدم، وإلا أن قالوا اسم مؤخر. قوله تعالى: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قرأ قالون ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بالرفع عطفا على نرد، بمعنى يا ليتنا نرد ونوفق للتصديق والإيمان. قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قرأ قالون بضم الياء وكسر الزاي، هكذا قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، من أحزن رباعيا. قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، قرأ قالون بالتخفيف، هكذا لا يكذبونك بإسكان الكاف وتخفيف الذال من أكذب مزيدا بالهمز، وهو نسبة الكذب إلى الكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية في أرأيت الاستفهامية، هكذا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. قوله تعالى: فأنه غفور رحيم، قرأ قالون بكسر الهمزة هكذا، ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. جواب الشرط وهو أنه من عمل. قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، قرأ قالون بنصب اللام هكذا، ولتستبين سبيل المجرمين على أن سبيل مفعول تستبين، والمعنى ولتستوضح يا محمد طريق أهل الشرك والإجرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.

وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض

أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار

يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

عليهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله

أَعْمَالِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا

نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين

أسألكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

يحكمون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان مع ترتيل مبارك برواية قالون عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من أول سورة الأنعام وحتى الآية 58 من السورة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.
2: وسلم على النبي طه السعيد، لا وحقك لا أحب أن أكون كما أريد.

قد وهبتك ما تريد يا حبيبي يا محمد قد وهبتك ما تريد.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأعراف، وعلى مدى ربع الساعة نستمع إلى القارئ الشيخ أبو العينين شعيشة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العينين شعيشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في العاشرة والربع من سهرة الليلة إن شاء الله تعالى، تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من مسجد آل منصور في قرية ميت عباد، مركز نبروه بمحافظة الدقهلية. فيها تلاوة قرآنية عطرة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكلمة لفضيلة الدكتور سيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، وكلمة للدكتور ماهر منصور، وتختتم بابتهالات ومدائح نبوية يقدمها المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل مسعد الجهري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: واهب الخير للخليقة سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. كل نفس قد سبحت لك شكرا بصلاة مفروضة وصيام. فلأجل العباد أشرقت الشمس ومدت نجومها في الظلام.
1: كنا مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي. الثامنة إلا دقيقة واحدة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، موعد النداء لصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة الفجر يؤذن بها في 5:22، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن موعد شروق شمس الخميس في 6:48 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الإذاعية السابقة كان معكم زميلي هاني عماشة. هذه فترة السهرة من يوم الأربعاء، فترتنا من 8:00 حتى 11:00. ينفذها هندسيا توفيق المعداوي، ويقدم فقرتها محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو من سورتي المزمل والمدثر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

تستكثر ولربك فاصبر.

0: مَغْفِرَةً. صدق الله العظيم.
1: من سورتي المزمل والمدثر تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، من مأثورات الحكم يقول الإمام ابن القيم عليه رضوان الله: في النفس كبر إبليس وغرور قارون وعتو هامان وجهل أبي جهل، غير أن المجاهدة تذهب بذلك كله. ولا يزال الحديث موصولا حول مجاهدة المرء لنفسه، ويسعدنا إخوة الإيمان والإسلام أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ضيفنا الكريم. نرجو أن تجلي لنا بعض المعاني حول مجاهدة النفس.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. وكأن الإمام ابن القيم يقرأ الغيب من خلف ستر رقيق، أن هذه النفس جامعة لمعاني الحسن والكمال، وهي أيضا جامعة لمعاني الخسة، لأن الله قال: فألهمها فجورها وتقواها. والإنسان هو الذي يفلتر، هو الذي يختار، هو الذي ينتقي بمجاهدته لهذه النفس. ولذلك كنا قد وقفنا عند هذا القول: الصدق تمام الأمر وعموده وفيه نظامه، وهو ثاني درجة بعد النبوة. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا صدق القلب في محبة الله صار كموسى عليه السلام، حيث قال الله في حقه: وحرمنا عليه المراضع من قبل. ما معنى هذا الكلام؟ إذا صدق القلب في محبة ربه لم يكن في القلب إلا الله، حرمت عليه الدنيا وحرم عليه كل شيء، ليس في هذا القلب إلا الله، يكون هذا القلب خاليا إلا من الحق سبحانه وتعالى. فإذا صح القلب وعرف الله أنكر غيره. ولهذا يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه لأبنائه وتلاميذه: يا ولدي لا تشتغل بغسل ثيابك، ويقصد الظاهر والمظهر، وتذر ثياب قلبك وسخة، يعني عليك أن تهتم بهذا القلب وبجوهرك وبباطنك. يا ولدي لا تشتغل بغسل ثيابك وتذر ثياب قلبك وسخة، يا ولدي اغسل ثيابك من الوسخ واغسل قلبك من الذنوب والمعاصي. يعني هذا القلب يحتاج إلى طهارة دائمة، كما أنك تطهر أعضاءك، هذا القلب بحاجة إلى الطهارة الدائمة المتواصلة من الذنوب والمعاصي.
5: أي أنه رضي الله عنه يدعو إلى طهارة الظاهر وإلى طهارة الباطن.
6: أهل الله عندما يتحدثون عن طهارة الباطن لا يهملون طهارة الظاهر، ولكنهم يتحققون بطهارة الظاهر مع طهارة الباطن. ولذلك هذا القلب لا بد وأن يتعرف على الله سبحانه وتعالى، لا بد وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى، حتى لا تصل إليه القسوة التي قال عنها القرآن: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
5: أستاذنا، ما هو حال القلب المعرض عن مولاه تباركت أسماؤه، وكيف يقبل الإنسان بقلبه على ربه عز وجل؟
6: القلب المعرض عن الله هو قلب ممسوخ، ولذلك شبهه ربنا بالحجارة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الحجارة منها ما يتفجر منه الأنهار، عندها حس، تشعر وتتألم وتخشع، ولكن هذه القلوب الممسوخة هي أسوأ من الحجارة. فإذا داومت على هذا لقى قلبك ربه، فحينئذ تنكشف لك الأشياء، ترى عين الحقيقة، تبصر كل شيء. ولهذا قال الإمام علي كرم الله وجهه: لو انكشف الغطاء، وهذا الغطاء لا ينكشف إلا عند خروج الروح، فكشفنا عنك غطاءك، ترى الملائكة وترى عالم الجن وترى الملكوت وترى كل شيء. هو يقول الإمام علي: لو انكشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني أنا أرى الأشياء على حقيقتها، حتى لو كشف هذا الغطاء لن يزيد في يقيني، لأنني قد وصلت إلى هذه الدرجة العالية من اليقين. ولذلك قالوا: اشترى رجل مملوكا، أي عبدا، وهذا العبد من أهل الصلاح، فقال له السيد: ما تريد أن تأكل؟ فقال له العبد: ما تطعمني اللي عندك. قال له: ما تريد أن تلبس؟ قال له: ما تلبسني أي شيء. قال له: ما تريد أن تعمل؟ فقال: ما تأمرني به. فبكى الرجل السيد الذي اشترى هذا العبد وقال: طوبى لي لو كنت مع ربي كما أنت معي، بالطاعة والاستسلام والرضا، طوبى لي لو كنت أنا مع ربي كما أنت معي، من الطاعة والاستسلام. فقال المملوك، أي هذا العبد: وهل للعبد مع سيده إرادة أو اختيار؟ العبد ليس له اختيار أو إرادة مع سيده سبحانه وتعالى. فقال له السيد: أنت حر لوجه الله، وأريد أن تقعد عندي حتى أخدمك بنفسي. خرج من ذل العبودية، لأنه أقبل على عبودية الحق سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه، حتى تنكشف له الأشياء، وحتى يرى الأشياء على حقيقتها. وكما قال الإمام علي: لو انكشف الغطاء ما ازددت يقينا.
5: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: أخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومع هذه الحلقة مع هذا البرنامج. هذا البرنامج نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح. ونقرأ في هذه الحلقة بدءا من الآية 13 من سورة الكهف. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام في الآيات التي تتحدث عن الفتية الذين آووا إلى الكهف وزادهم ربهم سبحانه وتعالى من أمرهم رشدا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: نحن نقص عليك نبأهم بالحق.
4: نحن نقص عليك نبأهم بالحق.

0: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا حتى الآية 17 من سورة الكهف.
1: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: ربطنا،
1: شددنا وقوينا بالصبر،
0: شطط،
1: قولا مفرطا في البعد عن الحق،
0: مرفق،
1: ما تنتفعون به في عيشكم،
0: تزاور،
1: تميل وتعدل،
0: تقرضهم،
1: تعدل عنهم وتبتعد،
0: فجوة منه.
1: متسع من الكهف.
0: أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الحلقة قرأنا معا قول الحق تبارك وتعالى: لقد قلنا إذا شططا، وذلك في الآية 14.
1: وحكم اليوم إخوة الإيمان.

0: أو 6 حركات.
1: ونحن في هذه الرحلة مع المصحف المعلم إخوة الإسلام نتفق على أن يكون المد المنفصل بمقدار 4 حركات كما يقرأه الشيخ محمود خليل الحصري، وهذا ما سنتبعه في الرحلة مع المصحف إن شاء الله تعالى.
0: وإذا رجعنا إلى الكلمتين اللتين قرأناها لحضراتكم في هذه الآية، الآية 14 من سورة الكهف، فنقرأهما هكذا:
1: لقد قلنا إذا شططا. وكذلك في الآية 16: فأووا إلى الكهف. فكل همز يأتي بعد حرف مد بشرط أن يكون الهمز في الكلمة التي تلي الكلمة التي بها آخر حرف من حروفها يكون حرف المد، وهو الألف أو الواو أو الياء، يسمى هذا المد بالمد المنفصل، ويكون مده بمقدار 4 حركات، وهذا ما سوف نتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله نأخذ تطبيقات أخرى على هذا الحكم، فحتى نلتقي وإياكم نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

حصرياً من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحاً الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الإسراء، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

وبصيره.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة الإسراء، تلاها القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورشة عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الترتيل يبدأ من الآية 61 من سورة الزمر. أما الآن فيقدم شرحا لأحكام هذه الرواية فضيلة الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الزمر من الآية 61 إلى الآية 40 من سورة غافر برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الزمر: قل أفغير الله تأمروني. قرأ ورش كلمة تأمروني بنون واحدة مخففة وفتح ياء الإضافة فتصير قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، على حذف إحدى النونين. قال تعالى في سورة غافر: فأخذتهم فكيف كان عقاب. قرأ ورش كلمة فأخذتهم بإدغام الذال في التاء لتقاربهما مخرجا. حقت كلمة ربك. قرأ ورش لفظ كلمة بألف بعد الميم فتصير وكذلك حقت كلمات ربك بالجمع، لأن كلماته تعالى متنوعة أمرا ونهيا وغير ذلك. يوم التلاق. قرأ ورش كلمة التلاق بإثبات الياء وصلا فقط، أما وقفا فبدون ياء. والذين يدعون من دونه. قرأ ورش كلمة يدعون بتاء الخطاب على الالتفات أو إضمار. قل إني أخاف. قرأ ورش كلمة إني بفتح ياء الإضافة فتصير عنده إني أخاف، والفتح والإسكان في لغة العرب. أو أن يظهر في الأرض الفساد. قرأ ورش كلمتي أو أن بحذف الهمزة قبل الواو مع فتحها فتصير وأن يظهر في الأرض الفساد بواو النسق، ويظهر بضم الياء وكسر الهاء من أظهر، وفاعله ضمير موسى عليه السلام. أسباب السماوات فأطلع. قرأ ورش كلمة فأطلع برفع العين فتصير فأطلع إلى إله موسى، عطفا على أبلغ الأسباب. وصد عن السبيل. قرأ ورش كلمة وصد بفتح الصاد فتصير وصد عن السبيل للبناء للفاعل هذا، وبالله التوفيق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون

فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.

يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق.

ياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.

فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم.

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش

الله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب

الْكِتَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ

الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب.

عذاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد.

إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب

0: العذاب.
1: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد.

الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا

0: الذهب. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد الذي رتل من الآية 61 من سورة الزمر حتى الآية 40 من سورة غافر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا هي 9:34 دقيقة من مساء يوم الأربعاء. إخوة الإيمان، الزميل عبد الرحمن أحمد يصحبنا من الهندسة الإذاعية منذ 9:00. كنا قبلها مع الزميل توفيق المعداوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى الحمد الوارد في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة بقوله: الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء: لما علم الله سبحانه وتعالى عجز عباده عن حمده، حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل حمدا لا يستحقه إله غيره، فهو الإله المحمود في كل حال وفي كل مقام، سواء حمده الحامدون أو جحد بنعمته الجاحدون. فالحمد لا يكون إلا لله، لأنه هو الإله الحق المستحق للحمد المطلق، لأنه سبحانه وتعالى وحده له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله. ولذلك لم يذكر لحمده ظرفا مكانيا ولا زمانيا ليعم الأمكنة والأزمنة كلها. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية.

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى حضرتكم هذا الحديث الإذاعي الذي أعده خالد قنديل تحت عنوان الإسلام وضع مبدأ الحوافز. يحدثنا فضيلة الشيخ مهدي عبد الحميد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فإن الإسلام جاء ملبيا ومتجاوبا مع احتياجات الإنسان، ومراعيا متطلبات حياته، ومنظما ومهذبا لطريقة إشباع غرائزه ومشتهياته، وهاديا للتي هي أقوم، ومبشرا للمؤمنين الملتزمين بمنهجه والمعتصمين بحبله. فالإنسان أصلا مادة وروح، وللمادة مشتهياتها وطموحاتها، وللروح حظها وتطلعاتها، والإنسان بفطرته وطبيعته مجبول على حب التملك والحصول على المغانم، وكلما كان المغنم عظيما كان استعداد الإنسان كبيرا للسعي إليه رغبة في الحصول عليه. لأجل هذا وضع الإسلام مبدأ الحوافز لكل عمل يحقق الخير أو التزام يعصم من الشر، ليدفع ذلك الإنسان ويحفزه إلى العمل الجاد البناء الذي يحقق الخير له ولمجتمعه، سواء أكان هذا العمل للدنيا أم للآخرة أم لهما معا، لأن الإسلام لم يتجاهل أمر الدنيا وأعطى للإنسان حظه وحقه فيها. ألم يحمل الذكر الحكيم ذلك الدعاء العظيم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومما لا شك فيه أن الحوافز لها دورها في إيقاظ الهمم ودفع عجلة العمل، لأن الإنسان على يقين من أنه سيجني ثمرة عمله ويقطف زهرة جهده، وأنه على قدر ما يزرع سيحصد. ومن هنا فإن العبادات جاءت أو فرضت أو شرعت مقترنة بالحوافز، وكذلك كل أعمال الخير تشجيعا على حسن أدائها والمحافظة عليها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كما جاء في الهدي النبوي الشريف قول من لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وما ذلك إلا لأن الحوافز سواء أكانت مادية أم معنوية لها دورها المؤثر والفعال في إيقاظ الهمم وإخلاص الذمم ودفع الإنسان إلى تجويد عمله وإتقانه والإخلاص في أدائه بما يعود بالخير على الفرد والمجتمع. ورب العالمين سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا، ورسولنا الكريم وجهنا توجيهه العظيم في قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أقول قولي هذا، وغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من فضيلة الشيخ مهدي عبد الحميد، استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الحديث الإذاعي تحت عنوان الإسلام وضع مبدأ الحوافز. أعد الحديث خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعين الكرام، من أعلام دولة التلاوة المصرية فضيلة القارئ الشيخ سيد أحمد السبع. ولد القارئ الشيخ سيد أحمد السبع بمحافظة المنوفية في عام 1936 من الميلاد، وفي سن 9 أتم حفظ القرآن الكريم. ثم تعلم القارئ الشيخ سيد أحمد السبع علوم القراءات على يد الشيخ القمحاوي. حصل القارئ الشيخ سيد أحمد السبع على عالية القراءات في عام 1975 من الميلاد، وعين مدرسا بالأزهر الشريف بمعهد القراءات، وقد تخرج على يديه كثير من طلبة العلم. في عام 1981 من الميلاد اعتمد القارئ الشيخ سيد أحمد السبع بالإذاعة المصرية، وقد زار العديد من الدول العربية والإسلامية قارئا للقرآن الكريم. وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله تعالى، وفي مثل هذا اليوم 30 سبتمبر من عام 1996 من الميلاد، رحل عن عالمنا فضيلة القارئ الشيخ سيد أحمد السبع. إخوة الإيمان، من تسجيلات الشيخ نستمع الآن إلى هذه التلاوة مما يتيسر من سورة النمل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة مما تيسر من سورة النمل تلاها القارئ الشيخ سيد أحمد السبع، وذلك بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك ربي من هؤلاء الأربع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد أعلنت إشارات ضبط الوقت تمام 10 من مساء الأربعاء.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أختي توفيت ولم تنجب أبناء، وتركت زوجا وثلاث بنات وأخا شقيقا وأخا لأب، فمن يرث ومن لا يرث؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإذا توفي الإنسان وترك مالا، فإن ماله يتعلق به حقوق مرتبة شرعا، فيبدأ بتجهيز الميت وتكفينه ودفنه، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصيته في حدود الثلث، ثم يقسم ما بقي من المال على الورثة المستحقين، كل بحسب نصيبه الشرعي. قال الله تعالى في آيات المواريث بعد تحديد الأنصبة: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وفي واقعة السؤال، إذا كانت المتوفاة قد تركت زوجا وثلاث بنات وأخا شقيقا وأخا لأب، ولم يكن لها وارث آخر، فإن للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، وللبنات الثلاث الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود ابن يعصبهن. قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والباقي يكون للأخ الشقيق تعصيبا، لأنه من العصبة، ولا يوجد من هو أقرب منه من العصبة في الصورة المذكورة في السؤال. وأما الأخ لأب فلا يرث شيئا، لأنه محجوب بالأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق أقوى منه قرابة إلى الميت فيحجبه عن الميراث. فإذا كانت التركة 36 سهما مثلا، فللزوج 9 أسهم، وللبنات الثلاث 24 سهما، لكل بنت منها 8 أسهم، ويبقى 3 أسهم تكون للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ لأب لحجبه بالأخ الشقيق. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: أنا طالب أزهري، وقد درست في كتب الفقه أن الماء إذا اختلط به شيء فغير أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة لا يجوز الوضوء به، وعندما أتوضأ أشعر برائحة الكلور في الماء، فهل يجوز الوضوء بهذا الماء مع اشتماله على رائحة الكلور؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
7: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد اتفق الفقهاء على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبعد أن اتفق الفقهاء على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة اختلفوا في درجة الماء الذي يصلح للطهارة، فاشترط جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في الماء الذي يصلح للطهارة أن يكون طهورا، أي باقيا على أصل خلقته ولم يختلط به ما يغير أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة. وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن إلى أنه يكفي في الماء الذي يتوضأ به أن يكون طاهرا، بمعنى لو اختلط بالماء شيء طاهر فغير أحد أوصافه من اللون أو الطعم أو الرائحة فإن هذا لا يضر. والراجح من أقوال الفقهاء في المسألة مذهب جمهور الفقهاء، وهو أنه يشترط في الماء أن يكون طهورا، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الوضوء بماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ووصف الماء بالطهور يقتضي صفة زائدة على مجرد كونه طاهرا حتى يتعدى التطهير منه لغيره، فيكون معنى الطهور المطهر. وبالنسبة لإضافة الكلور إلى الماء، فمن الثابت أن مادة الكلور تفيد في قتل الجراثيم والميكروبات التي تكون في خزانات المياه ومواسير الشرب. والنسبة الآمنة التي يوصي بها المختصون أن يضاف 1.5 جرام لكل 1000 لتر من الماء، وهذه النسبة لا تؤثر على طهورية الماء لأنها من باب التغيير اليسير، والتغيير اليسير لا يضر في باب الطهارة، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها حينما تولت غسلة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، قال لها: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. ففي هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية ومن معها بإضافة السدر إلى الماء، والسدر هو ورق شجر النبق، كما يأمر بإضافة الكافور وهو عطر إلى الماء. ولا شك أن الماء سيتغير بورق السدر وبالكافور، إلا أن هذا يدل على أن التغير اليسير لا يضر، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل من إناء فيه أثر عجين، فدل ذلك على أن التغير اليسير لا يضر الماء. والشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير ورفع الحرج، وإذا كان فقهاؤنا رحمهم الله تعالى قالوا إن تغير الماء تغيرا كثيرا بطاهر لا يمكن الاحتراز عنه كورق الأشجار التي تسقط في مياه الترع والأنهار وما يشق الاحتراز عنه كغبار الطريق ونحو هذا لا يضر، يعني لا يسلب الماء الطهورية، فمن باب أولى ألا يضر الكلور المضاف للماء بقصد حماية الإنسان من الميكروبات والجراثيم. والخلاصة نقول للسائل الكريم: إن الوضوء بالماء المشتمل على الكلور صحيح ولا حرج فيه شرعا، لأن التغير الحاصل به إما أن يكون تغيرا يسيرا والتغير اليسير لا يضر، وإما أن يكون كثيرا فلا يضر أيضا، لأن إضافته للماء بقصد إصلاحه وغاية الأمر أنه يتعين الالتزام بالنسب المقررة عند خلطها بالماء حتى لا يضر الإنسان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
5: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
9: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: استمعنا يا إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال من الشيخ عبد السميع بيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع هذه الأمسية الدينية التي أعدها ويقدمها مسعد الجهري.
1: الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الفرد الصمد، الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد وما له من ولد، الحمد لله القديم الذي لا أول لوجوده، الدائم الذي لا آخر لبقائه، الملك الذي لا تدرك العقول حقيقة ذاته، المنزه عن التغيير، المصرف للخلائق بين رفع وخفض وبسط وقبض وإيجاد وإفناء وإماتة وإحياء وإسعاد وإشقاء. سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك ربي أنت أكبر من أن يحيط بكنهك المتفكر، حار اللبيب وزاغ عنك المبصر، ورمى فأخطأ سهمه المتدبر، فكيف يحيط بك يا إلهي عقل أنت خلقته، أم كيف يدنو منك فكر أنت وفقته، أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته. عجبا للأقدام كيف سعت إلى غير رضاك، بل عجبا للألسن كيف شكرت من لا يقدر على شيء لولاك. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي، نبي الهدى الذي طهر الله بالتوحيد قلبه، وسيد الأنام الذي ختم الله به الرسالات. جاء صلى الله عليه وسلم بشرع للشعوب البدائية كالوالد الرحيم، وللشعوب المتحضرة كالأستاذ العظيم، وكان بالعلم والآداب متصفا، إن الإله على الأخلاق رباه. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من مسجد آل منصور، بميت عباد، بمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية. ما أجمل أن نقرأ القرآن. اقرأ كتاب الله عش بضياه، فكم من فؤاد ميت أحياه. اقرأ كلام الله تلقى سعادة أسرارها موجودة بهداه. أرواحنا تسمو بآيات الهدى، وتعود بسمتنا بطيب نداه. لتلاوة الذكر الحكيم حلاوة وطلاوة، فاهنأ بما تلقاه، وبه تنال رضا الرحيم وفضله، يا فوز من يرضى عليه الله. من يصحب القرآن طول حياته فختامه مسك وما أحلاه. صلوا على خير الأنام وسلموا من بلغ الفرقان عن مولاه. نستهل أمسيتنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة وفضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ابدا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟

مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

الأشأم عليهم نار مؤصدة.

0: قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم.
1: نص حكيم فصلت آياته تشفى به الأرواح والأجساد، عجز اللسان عن البيان بفضله، لم يحصه عد ولا عداد. وملائك الرحمن تنزل رحمة حين القراءة ما لها أعداد. يا رب متعنا بسر حروفه واجعله يا رحمن زاد معادي. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ونحن معكم هنا في رحاب مسجد آل منصور بقرية ميت عباد بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، ونستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور السيد عبد الرحمن ربيع وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية.
2: الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. إن حديثنا بمشيئة الله عز وجل عن لؤلؤة العصر وكتيبة النصر، عن مصرنا المحروسة، عن أم الدنيا، عن مصر التي قال الله عنها: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلم يذكر الأمان ولم يذكر الأمن إلا في موضعين من كتاب الله عز وجل، لبلدين عظيمين هما مكة المكرمة ومصر المحروسة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وعن مصر: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهي بلد الأمن، وهي بلد الأمان، وهي غوث العباد، وهي مرتع العباد والزهاد، وطئت أقدامها أنبياء الله ورسله. ففيها جاء إبراهيم عليه السلام، ومنها تزوج بأمنا هاجر، أم إسماعيل جد العرب عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. فإذا ذكرت مصر والمصريين تذكرت البيت الحرام والكعبة المشرفة التي كانت تكسى بمصر ما يزيد عن 1000 عام. فقد ورد أن سيدنا الفاروق عمر أرسل إلى عامله في مصر أن تصنع كسوة الكعبة المشرفة، فكانت تصنع ها هنا وتحمل إلى هناك ما يزيد عن 1000 عام. إذا ذكرت مصر والمصريين تذكرت الحجاج والمعتمرين، فإن البعثة الطبية التي كانت تذهب إلى هناك في أيام الحج كانت تذهب من مصر، ويجتمع الناس من حولها لتعود بالنفع العام على حجاج بيت الله الحرام. أيها الناس، إذا سعينا بين الصفا والمروة وشربنا من ماء زمزم فتذكر أنك تقلد أما مصرية يقلدها الناس في سعيهم بين الصفا والمروة، ويقلدها الناس في شرابهم من ماء زمزم، وستظل يقلدونها إلى قيام الساعة. إنها أمنا هاجر المصرية. أيها الإخوة الكرام، هذه أرض مباركة وأرض طيبة وأرض تجلى رب العالمين عليها. فعلى جبل الطور كلم سيدنا موسى عليه السلام ربه، وبجبل الطور أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه. والطور وكتاب مسطور، وفي أرض سيناء المباركة التي تحدث عنها كتاب الله عز وجل، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فمصر أرض محروسة وأرض مباركة وأرض طيبة، على ثراها عاش سيدنا يوسف عليه السلام. ليس هذا فحسب، بل ملأ وملك خزائن الأرض عندما جاء إليها وتربى على أرضها وأصبح عزيز مصر. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يقل اجعلني على خزائن مصر، لأن مصر كانت هي سلة ظلال العالم، وطئتها أقدام سيدنا عيسى وأمه مريم التي آواهما الله عز وجل إلى ربوة ذات قرار ومعين. فما أحوجنا يا عباد الله أن يكون لنا الوعي التام لأن نحافظ على بلدنا هذه، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يرعاها وأن يسدد على طريق الخير خطى قائده مسيرتها إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه.
1: اللهم اجعل مصرنا بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور سيد عبد الرحمن ربيع، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية. ونحن معكم إخوة الإيمان في مسجد آل منصور بقرية ميت عباد بمركز نابورو بمحافظة الدقهلية. تتواصل كلمتنا إخوة الإيمان، ونبقى الآن في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور ماهر منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، رحمة الله للعالمين وهدايته إلى الخلق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الطيبين الطاهرين. وطبتم أيها الجمع المبارك، وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ما واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واجبنا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعزره، وأن نوقره، وأن نتبع سنته وأن نقتدي به، فالله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. واجبك أخا الإسلام أن تحيي سنته. قال صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك، وأنس بن مالك خادمه صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك الذي قال: لقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته ألا فعلته. سبحان الله، أتت به أمه، أم سليم، بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: خادمك أنس، ادعو الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات: دعا له بالبركة في العمر، وبالبركة في الولد، وفي الرزق. يقول علماء السير إن الله عز وجل قد استجاب لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعاش أنس بن مالك 103 سنة، وكان له من الولد وولد الولد ما يزيد على 100، وكان له بستان يحمل الفاكهة في السنة 2 ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه والدته، عندما توفي زوجها اللي هو أبو أنس، تقدم لخطبتها أبو طلحة وكان رجلا مشركا، فقالت له: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. فأسلم أبو طلحة، فكان إسلام أبي طلحة صداقا لأم سليم. يقول راوي الحديث: فكان أغلى صداق في الإسلام، أغلى صداق في الإسلام هو إسلام أبي طلحة. الشاهد معنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك؟ قال له: يا أنس، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا أنس، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. ولذلك واجبنا كما قلت لك أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بها، وأن يكون حبنا لله ولرسوله أحب إلينا من كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحبين لله ولرسوله، المتمسكين بسنته، السائرين في طريق مرضاته، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذا الزهور خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها فلن تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خل المرء من علم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور ماهر منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ونحن معكم هنا في رحاب مسجد آل منصور بقرية ميت عباد.

ينهل كالديم إلي ولي إلي ولي وعلي.

0: الرحمة المهداة جاء مبشرا، ولأكرم الأديان قام فأنذرا، ولأحسن الأخلاق جاء متمما، يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا، صلى عليه الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم سرى، صلى عليه الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبرا. وعليه من لدن الإله تحية روح وريحان بطيب أثمرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، بالابتهال والدعاء من الشيخ شعبان عبد الجيد، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الأمسية. نقلناها لحضراتكم من مسجد آل منصور بقرية ميت عباد بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية. لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحيات الزميل أيمن طنطاوي، ولكم تحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم

0: ذلك الله جل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا.
1: الحادية عشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا، عافنا في أهلنا وفي بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الفترة الممتدة حتى الثانية من صباح الخميس إن شاء الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد صالح، وكنا في الفترة السابقة قد سعدنا وإياكم بصحبة الزميل محمد عبد الحكم. دائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أخي الكريم، إن كنت عالما فاعلم أنه من آداب العالم الاحتمال ولزوم الحلم والجلوس بالهيبة على سمت الوقار مع إطراق الرأس وترك التكبر على جميع العباد. من آداب العالم إيثار التواضع في المحافل والمجالس وترك الهزل والرفق بالمتعلم والتأني بالمتعجرف وإصلاح البليد بحسن الإرشاد وترك الأنفة من قول لا أدري وصرف الهمة إلى السائل وتفهم سؤاله وقبول الحجة والانقياد للحق والرجوع إليه عند الهفوة ومنع المتعلم عن كل علم يضره وزجره عن أن يريد بالعلم النافع غير وجه الله تعالى وصد المتعلم عن أن يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين وفرض عينه إصلاح ظاهره وباطنه بالتقوى ليقتدي المتعلم أولا بأعماله ويستفيد ثانيا من أقواله.

0: أيها الأحبة الأكارم، من آداب المتعلم مع العالم أن يبدأه بالتحية والسلام، وأن يقلل بين يديه الكلام، ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه، ولا يسأل ما لم يستأذن أولا، ولا يشير عليه بخلاف رأيه فيرى أنه أعلم بالصواب من أستاذه، ولا يلتفت إلى الجوانب، بل يجلس ساكنا متأدبا كأنه في الصلاة.
1: العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته.
0: أيها الإخوة المؤمنون، من أراد أن يطلب رفيقا ليكون شريكا له في التعلم وصاحبا له في أمر دينه ودنياه، فعليه أن يراعي 5 خصال. الأولى العقل، فلا خير في صحبة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها، وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك. لذلك قيل: العدو العاقل خير من الصديق الأحمق. الثانية حسن الخلق، فلا تصحب من ساء خلقه، وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة. أما الثالثة فهي الصلاح، فلا تصحب فاسقا مصرا على معصية، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غوائله، بل يتغير بتغير الأحوال. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. فاحذر صحبة الفاسق. أما الرابعة، ألا يكون حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري، فمجالسة الحريص تزيد في حرصك، ومجالسة الزاهد تزيد في زهدك. أما الخامسة فهي الصدق، فلا تصحب كذابا، فإنك منه على غرور، فهو مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد عنك القريب.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة آمال عطا. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى،
2: إذاعة القرآن الكريم.

حصرياً من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحاً الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

0: فكر.
1: قدم الشيخ نصرالدين توبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن السهرة الليلة لأحد أعلام قراءة القرآن الكريم في العالم الإسلامي، والذي تميز بصوت ملائكي شجي يجمع بين الإتقان الشديد لأحكام التجويد والقدرة الفريدة على التصوير لآيات القرآن الكريم، كالتعبير بصوته عن المعاني التي تعبر عن البشرى وعن الخوف أو الرحمة. الآن مستمعينا نستمع إلى القارئ الشيخ محمد رفعت، والذي يتلو علينا من سورة المائدة.

وانا ومش

0: استمعنا إخوة الإيمان واستمتعنا بقرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت والذي تلا علينا من سورة المائدة. قرآن السهرة غدا للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ويتلو علينا من سورة يوسف. إضاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
0: منتصف الليل في القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن بعد إيمان بالله أحسن من حسن ظنه بالله تعالى، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد ظنه بالله تعالى إلا أعطاه إياه، وذلك لأن الخير بيده عز وجل. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن حسن الظن بالله تعالى من تمام الإيمان وكماله، وحسن الظن بالله يتضمن الطمع في عفوه وكرمه ورحمته، ولا يكون ذلك مجردا عن الطاعة وعمل الخير وفعل الصالحات، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وإن قوما أحسنوا الظن بالله وكذبوا، فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فمن مظاهر حسن الظن بالله أن يحسن العبد العمل، فيا من تطمع في رحمة الله، اعلم أن هذه الرحمة تتطلب منك عملا وتتطلب منك مقابلة، فلكل سلعة ثمن ولكل ثواب عمل. ويمكن القول بأن هذا الأثر تضمن الأمور الآتية: أولا، أن الذي يحسن الظن بربه يمنحه الله خيرا كثيرا. ثانيا، أن خير ما أعطي العبد على الإطلاق هو الإيمان بالله وبرسوله. ثالثا، أن العبد الواعي يحسن الظن بربه بعد إيمانه به وطاعته له. رابعا، أن الله عند حسن ظن عبده به فيحقق مطلبه ويجيب دعوته ويكون معه في السراء والضراء وفي الصحة والمرض وفي الغنى والفقر. خامسا، أن الخير كله بيد الله، وأنه تعالى جواد كريم على أهل طاعته وعلى من يحسن الظن به.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم عن فضل حسن الظن بالله سبحانه، وأن العبد ما أوتي بعد الإيمان أحسن من حسن الظن بالله. هكذا بين سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكما شرحتم الآن. لكن المقصود بحسن الظن بالله العظيم؟
2: سئل سيدنا علي رضي الله عنه عن حسن الظن، فقال: من حسن الظن ألا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا ذنبك. وبين السادة العلماء أن حسن الظن بالله يعني أن يعتقد العبد في رحمة الله وعفوه وحلمه وكرمه، وأن ذلك يتطلب الخوف من الله في حال الصحة والغنى أكثر منه في حال الخوف وحال المرض والفقر. فإذا دنت علامات الموت وأمارات الرحيل غلب عليه الرجاء وأكثر من فعل الخيرات، وتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وأكثر منها، كي يموت على عمل صالح. فقد روى البخاري حديثا عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه أن الناس يبعثون على نياتهم، ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس على نياتهم. فمن المهم أن يطوي العبد نيته على خير. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه. هذا يعني أن العبد يبعث على الحالة التي مات عليها، فالعبد الواعي يحرص على ألا يموت على منكر أو على شر، بل يحرص على أن يقبض على طاعة أو عمل صالح. فحسن الظن بالله يعني العمل الخالص لوجه الله الكريم مع الطمع في رحمته وعفوه وكرمه.
1: لابد إذن أستاذنا الكريم أن يتحلى المؤمن بحسن الظن بالله سبحانه.
2: نعم، وقد جاء في بعض الروايات خطورة سوء الظن بالله. روى ابن مردوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله تعالى. كما فسر سفيان الثوري رضي الله عنه، فسر قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فسره بأنه حسن الظن بالله تعالى، فقال: أي أحسن الظن بالله. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وروى الخطيب البغدادي وابن عساكر عن سيدنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله، فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة. وروى الترمذي والحاكم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله تعالى.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن بعد إيمان بالله أحسن من حسن ظنه بالله تعالى. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد ظنه بالله تعالى إلا أعطاه إياه، وذلك لأن الخير بيده عز وجل. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا صنبلطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول بعض الأحكام الخاصة بالاستخارة، بداية معناها، حكمها، وهل لها صيغة معينة يا دكتور؟ وفي أي شيء ممكن عمل هذه الاستخارة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الاستخارة هو طلب الخيرة، أي الأفضل من الله سبحانه وتعالى، في أمور الدنيا المباحة وأمور الدين المندوبة أو المباحة المتعارضة، يعني أمران مباحان، ولكن لا أعرف أيهما أفضل لي. هنا أستخير الله سبحانه وتعالى، ولكن الاستخارة لا تكون في الأمور الواجبة أو الأمور المحرمة والواضحة والمكروهة، ولا يدري العبد وجه الصواب فيها. فما هو معروف خيره أو شره، كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات، لا حاجة إلى الاستخارة فيها.
2: فالاستخارة مفروضة
3: مقصورة على أمور الدين المباحة وكذلك أمور الدنيا المباحة. وصلاة الاستخارة هي الوسيلة الأساسية لمعرفة الأفضل والأحسن في مثل هذه الحالة.
2: بالنسبة لحكمها دكتور،
3: صلاة الاستخارة سنة باتفاق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول أي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكر اسم الشيء الذي يستخير الله فيه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني به. ويسمي حاجته.
2: معنى هذا يا دكتور إن لابد من الالتزام بهذه الصيغة أو يجوز بأي صيغة أخرى؟
3: الأفضل هذه الصيغة التي وردت، لأنها هي الأقرب إلى الالتزام بالسنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر.
2: بالنسبة للصلاة دكتور، هل يشترط قراءة سور معينة في الركعتين؟
3: لا يشترط، وإن كان البعض ذكر، يعني الحنفية والمالكية والشافعية قالوا يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وهناك رأي لبعض السلف استحسن أن يزيد على قراءة بعد سورة الفاتحة قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
2: يعني أعتقد هذا يعني أنه لا يشترط صيغة معينة، لأن كل إنسان صعب أن هو يحفظ هذه الصيغ كلها يا دكتور. طب اللي بيحفظ هذه الصيغة هل يشترط أن هو يقولها أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة يا دكتور؟
3: جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
2: أي
3: قالوا يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، إلا أن الأفضل أن يكون الدعاء عقب الصلاة، يعني قبل السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه قبل السلام.
2: وهل يجوز إن إنسان يقوم بالاستخارة لإنسان آخر؟
3: الإنسان يستخير لنفسه.
2: وهل صلاة الاستخارة وقت معين يا دكتور؟
3: بالنسبة لصلاة الاستخارة
2: أي
3: تجوز صلاتها في كل وقت إلا أوقات النهي باتفاق الفقهاء،
2: وهي
3: لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة في 3 ساعات، يعني 3 أوقات، وكان ينهى عن دفن الموتى فيها أيضا، هذه الأوقات حين تطلع الشمس، وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، يعني ربع ساعة أو ثلث ساعة من وقت
2: أي
3: طلوع الشمس تقريبا،
2: والتاني
3: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس قبل الظهر بربع ساعة أيضا تقريبا، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، يعني وقت الغروب أو قبل الغروب بربع ساعة أو ثلث ساعة أفضل. وأفضل وقت لصلاة الاستخارة ثلث الليل الأخير، لأن ذلك الوقت من أفضل أوقات الإجابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولكن هناك شرط مهم، وهو أن يعني ينبغي أن يكون المصلي صلاة الاستخارة خاليا الذهن، وأن لا يكون عازما على أمر معين، يعني لا يكون عازم على أمر معين ثم يقول: أنا أستخير
2: أي
3: واصطلحت لهذا الأمر.
2: أي
3: لا، يشترط أن يكون الأمران متساويين عنده.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل يعد واحدا من أبرز أعلام المدرسة المصرية في تلاوة القرآن الكريم خلال القرن العشرين، وتميز بصوت قوي ومساحات صوتية شاسعة وأداء شجي يجمع بين الإتقان والتعبير عن معاني الآيات. فهيا بنا مستمعين الكرام نستمع وننصت إلى هذه التلاوة العطرة من سورة فصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ حمد الزامل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم فإن

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل الذي تلا علينا من سورة فصلت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: هدأت تلك

وتكويني ربي قوى الله.

في هدأة الليل يا رب أراك، أراك بنور اليقين حين يحتجب البصر وأستشعر

0: قربك في سكون الأكوان حين يعم الصمت، حينما تهجع العيون وتسكن الأنفاس، تبقى عينك التي لا تنام، ويبقى بابك المفتوح ينتظر أنين السائلين. يا رب، في هدأة الليل تتلاشى كل الهموم أمام باب عظمتك. اللهم، كما سترت الأشياء بستر الليل العميق، استر عوراتنا وتجاوز عن زلاتنا بمغفرتك ورحمتك الواسعة. اجعل هذه الوحشة أنسا بذكرك، وهذه الظلمة نورا يسري في قلوبنا، وسكينة تخشى أرواحنا يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكنا قد استمعنا إلى المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار. الواحدة من صباح الخميس في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من أول سورة يوسف حتى الآية 100 نستمع إليها من القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.

لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين

متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء،

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

كُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة يوسف، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البنا، الذي يستكمل اللقاء مع المصحف المرتل في الساعة 3:13 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:30، نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: استمعنا إلى المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:05. الآن نلتقي مع الختمة المرتلة بصوت القارئ أحمد نعينة، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 46 من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان.

خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة

جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين

لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

وآباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيت

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين.

جَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ

وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي

يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله

والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم

كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأت

عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها،

الصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر

أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو

أبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسل

0: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة الرحمن حتى الآية 25 من سورة الحديد، رتله علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. 5 دقائق فيما يلي مستمعينا، نبقى مع القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي في تلاوة من سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي ما تيسر من سورة لقمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في هذه اللحظات الطيبة من الليل ومع طليعة هذا الصباح الميمون ومع تنفس الفجر الصادق، تستنير القلوب فرحا وابتهاجا بهدية الله العظمى وبفضله المبين، فرحين بما آتانا الله من فضله، مستبشرين برحمته التي وسعت كل شيء. وأي فضل أعظم وأي رحمة أبهى من أن جعلنا المولى تبارك وتعالى من أمة سيد المرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

حصريا من تسجيلات الإذاعة المصرية، تلاوة جديدة بصوت القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي، وما يتيسر من سورتي الأنفال والتوبة، سجلت عام 1954. موعدنا في 8 صباحا الثلاثاء 6 أكتوبر 2026. إذاعة القرآن الكريم، كنز التلاوات القرآنية، امتداد لصوت السماء.

ابعت القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ سيد أحمد السبع في تلاوة من سورة القصص تذاع إحياء لذكراه والتي كانت بالأمس القريب في الأربعاء في يوم الأربعاء 30 من سبتمبر من عام 26. والشيخ سيد أحمد السابع ولد بمحافظة المنوفية في 5 يونيو من عام 1936 من الميلاد. حفظ القرآن الكريم في سن 9، ثم تعلم القراءات على يد الشيخ القمحاوي، ثم حصل على عالية القراءات في عام 1975 وعين مدرسا بالأزهر الشريف بمعهد القراءات، وقد تخرج على يديه كثير من طلبة العلم. اعتمد الشيخ أحمد سيد أحمد السبع قارئا بالإذاعة في عام 1981. زار العديد من الدول العربية والإسلامية قارئا للقرآن الكريم، وبعد رحلة عطاء في خدمة كتاب الله وفي مثل هذا اليوم 30 يونيو من سبتمبر من عام 1996 رحل عن عالمنا الشيخ سيد أحمد السبع. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة من سورة القصص.

0: استمعتم إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ سيد أحمد السبع، والذي تلا علينا من سورة القصص، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ جمال السيد حسين في هذه التلاوة من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.